يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسماء أسمائك الحسنى وكلماتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى

ويا مقتدر ويا مقدم ويا مؤخر ويا أول ويا أخير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا

دنيا رشيد يا صبور، صلي وسلم في كل عضد ابدا عدد معلوم، بارك على سيدنا محمد واله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك اعداء الدين، وهب لنا ولاحبابنا في هذه الساعه وفي كل حين ابدا ما عبد لعبادك الصالحين، في كل حين ابدا ما العافيه التامه في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك، واهدنا أحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي ناس إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا أصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هون دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس العظام نحمل مشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم اجعلنا المسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين، ويا ذا القوه المتين، ويا راحم المساكين، ويا ارحم الراحمين، انجز لنا رحمه من عندك نسعد بها في الدنيا والاخره، وتقضي لنا كل حاجه فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما عبد المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفه والمحبه والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافيه والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدنا المسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى على آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرات، من الإساءات إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الذل إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، من البدعة إلى السنة، من الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق من محبك من الأعمال، صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك من اسم الأعظم الجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمة وفينا يا الله، توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين،
وبالأسماء ما أردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا لدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم والأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين كل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله طرنا كل الأولياء والصالحين يا الله وجه الدين تاج العارفين يا الله رقاف ذات التمكين مرقى جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد رؤوس القطب عجنا عن قلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين موحي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيما حال تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حباه له جام مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر غفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منك وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا كلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق طرا أسألك أسبال سدر على القباح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي مراد رضاك الدام الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وال يا الله أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي فأبكي وسوء فعلي وتركي قيل والقال يا الله وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله يا وح نفسي الغوية عن السبيل السوية وقصها الجاه والمال يا الله يا رب قد غالبتني وبالأماني سبتني وبالحظوظ كبتني وقيدتني فالأقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل أقداد كربي فانظر إلى الغم ينجال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقداد كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيذا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك ويرتجي لي ثوابك يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم يسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله أمن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة وأعصم من شر وبعل كل ما نغى الحال يا الله فأنت مولى الموالي والتعالي علو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري لا جال يا الله وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعمه تتراك جاله بالغدايا

أرحم الراحمين راحمين في الرجال المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين في الرجال المسلمين يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قلب الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين يا الله سألك بجاه الجدود وليقيم الحدود في الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام كل

سنين. رب اسقنا غيث عام نابع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام.

وجود ربنا بالقبول كل سؤال ربي استجب لي امين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك منا طويل فجد على الطامعين يا الله يا ربي ضاق الخناق من اي ضاق فمنا بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واشف لي كل الكروب واكفي هذا المذيين واختم باحسن ختام.

الله رب إني يا ذا الصفات العليا قائم بالفناء أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يتجه من منية يا الله واجمع شمل في سرور ونور بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله واجعل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوض غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا

مجلس وجلس ونهار يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وعلى سري وقلبي والشواضي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالأنا والبسط حالي وشعاري وذداري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات نستغفر الله العظيم خطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضهم لما علمنا وجهنا ولجميع ولحرام أو ندب مباح

بها يا الله بها حسن الخاتمة يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات يا الله سمي

المسلم وأصلح ما فسد وارفع لكل منك الهداية والعناية والنعيم سابقات وما تشاء كان فانظر في العيون الراحمات من الإله بالقبول لأعمالنا ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله أولا معهم فيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر لناظمها وللقارن هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبينك وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب عدد النعمات تداخل خلقه ورضا نفسه كلمة

يا غبي اللطف يا جميل الصون يا حليما لا أجلك. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك الذي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند

معاندي بحق سر طاسمي يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذل للصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسمي يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي كوجتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

استغفر الله والمؤمن هذا استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الصلاة خير من النوم. الصلاة

لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

حمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان

بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الصبر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها دي

أستباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء.

وقصر عملي وابتكرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به, سبحان من لبس المجد وتكرم به, سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له, سبحان ذي الفضل والنعم, سبحان ذي القدرة والكرم, سبحان ذي الجلال والإكرام, سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي

0: بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

استمر الصلاة تخارب وتغسر يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

واذكر إسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وإسحاق واليسع وذا الكفل كل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما يوعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس القرار جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم فبئس القرار أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل هو نبأ عظيم رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال ما منعك ألا قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن اتبعك منهم أجمعين وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه حتى حين ولتعلمن نبأه بعد حين الله أكبر سمع الله لمن حمده

اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم والأمراض والأسقام والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. وأنجي اللهم المستضعفين والمكروبين من المسلمين واحفظهم واكلأهم وصنهم ورعهم وعافنا واعف عنهم ووفقنا وإياهم لما تحب.

0: الغاصبين والمفترين والساحرين ومن أراد بنا سوءا عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله اللهم أنت سلام بك سلام فريك والسلام حين ربنا وسلام تبارك وتعالى من يعلم أعطيت على مطير من على ورادك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى توفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم مرضى
ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا

أهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية.

0: أشهدك وأشهد حملتك حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لعصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لعصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لعصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا يا واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي.

وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء،

له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: أحد المسلمين من حين على الإسلام ثم أحفظ عبيقنا عمر في حله ترحاله ويعيد الناس من غير من معافى وما أخذنا ولكم والدينا والديكم جاه النبي وله إلى حضرة النبي.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: بلى ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إنا إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لأن لم ينتهي لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ممكن حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين قبلهم إلا
0: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
2: إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالد جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
0: أبدا
2: رضي الله عنهم وعنه، ذلك لمن خشي ربه.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.

0: يروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بوثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: نسأل الله العافية. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله خلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمسكين.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم على سيدنا مولانا محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا والديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه، أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا

0: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم
1: ولا هم يحزنون.

مولانا وخالقنا ورازقنا وباحثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين.

0: واستفتح بالحمد كتاب الحمد لله واستخلص الحمد لنفسه
1: الحمد لله
0: وجعل الحمد دليلا على طاعته
1: الحمد لله
0: ورضي بالحمد شكرا له من خلقه
1: الحمد لله
0: الحمد لله بجميع محامده الموجبة المزيدة المؤدية الحق المقدمة عنده المرضية له الشافعة
1: لأمثالها آمين
0: ونسأله أن يصلي

0: على آله.
1: يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت
0: حرمته يا الله
1: وجعلته مهيمنا على كل كتاب
0: أنزلته يا الله
1: وقرآن عرفت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا
0: يا الله
1: وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه
0: يا الله
1: وعلم نجاة لا يضل من عما قصد سنته ولا تنال
0: يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم
2: يا كريم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد,
0: محمد اللهم صلي وسلم عليه وعلى
2: يا كريم اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته
0: يا الله
2: وسهلت على حواشي ألسنتنا
0: حسن إعادته يا الله
2: فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلوه
0: حق تلاوته آمين
2: ويرعاه حق رعايته
0: آمين
2: ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يخجلنا الزيغ عن قصد طريقه
0: يا كريم.

0: أنا في ظلم الليالي مؤنسا
1: آمين
0: ولأقدامنا عن نقلها إلى
1: المعاصي حابسا آمين
0: ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة
1: مخرسا آمين
0: عن اقتراح السيئات
1: زاجرا آمين
0: الغفلة عنا من تصف اعتباره
1: ناشرا آمين
0: وصل إلى قلوبنا فأمع جائزا
1: أمثال آمين
0: راجر نهيه
1: جبال عن احتماله يا كريم
2: كريم والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا

0: وإلى النجاة في غربة
1: القيامة قائداً.
0: ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم
1: حرامك شاهداً.
0: وابننا على خلود الأبد في جنات
1: عدن وافدا يا كريم.

ذلك ما أصغت الأسماء حتى صدقت ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت.

ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أفاض بجوده وكرمه على عباده الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين على آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم ويقول إنا أعطيناك الكوثر، ويقول الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم، ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويصف القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة كبيرة. القرآن فيه 636,237 آية، وصف الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم بألفين آية، وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره ويرفع قدره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة وكان يسجد، وكان أبو جهل يتعند للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول والله إن سجد على الكعبة لأرجمنه بهذا الحجر، وأخذ حجر كبير. فجاء القرآن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، أي قبائل قريش، قال فليدع نادية سندع الزبانية. الله سبحانه وتعالى يتكفل بحماية النبي صلى الله عليه وسلم ويتحداهم، فيقول فليدع نادية سندع الزبانية، أي الملائكة، أو كما قالوا إنهم خزنة جهنم، سندع الزبانية، كلا لئن لم ينتهي لنسفعنه بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ومعه حجر ودعا النادي في قريش، وكان يريد أن يرجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، قال فخطى خطوة ثم عاد الوراء، فقالوا ما لك؟ قال والله إني رأيت فحل، أي كالجمل، ورأيت ملائكة عليهم نار، والله لو اقتربت خطوة لمزقوني إربا، لمزقوني إربا. كذلك جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، أي لا ينزل العذاب في هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. وكذلك قصة الطائف عندما تقول عائشة يا رسول الله هل وجدت أشد من أحد؟ قال نعم، عندما ذهبت عند عبد يالول إلى الطائف قال أخرجوا إلي الصبيان والمجانين يرجموني حتى سال الدم عن العقب، فقال كنت أمسح الدم حتى لا يسقط على الأرض فينزل غضب الله. يخاف النبي أن ينزل غضب الله على هؤلاء القوم الكفار. قال فبينما أنا أمشي فإذا بي سحابة تظلني، فرأيت جبريل ولم أراه إلا بتلك الصورة وعليه 600,000 جناح، كل جناح يسد ما بين الأفقين. قال يا محمد قد علم الله ما فعل قومك بك وقد أنزل معي ملك الجبال. يقول ملك الجبال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقت عليهم الأخشبين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أنك كلك رحمة يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذه الأمة بهذه الرحمة،
وهذه البركة. فلذلك كل الأنبياء دعوا على قومهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لهم بالرحمة والشفقة. حتى عائشة تقول يا رسول الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وأخرت وأسرفت. فضحك

عائشة واستبشرت، فقال: أتضحكين يا عائشة؟ قال: كيف لا أضحك والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لي بهذا الدعاء؟ قال: هذا دعائي لأمتي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل هذه الأمة كلها إلى الجنة، وذلك كان يدعو عند الميزاب، يدعو الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله جبريل وهو يعلم بما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن درسا لهذه الأمة، يقول: يا محمد، ما الذي تريده أو تطلبه من الله؟ قال: أريد من الله سبحانه وتعالى أن يدخل هذه الأمة كلها إلى الجنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي يعطيك الله سبحانه من العطايا ما لا يعطيه نبي من الأنبياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة شفيعا للأمم بسبب هذه الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على هذا النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالقرآن فيقول: ياسين والقرآن الحكيم، ويقول طه، ويقول له بكل الأوصاف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: لو قارنت لفظة لن تراني بما زاغ الفؤاد فهمت معنى، فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع نعله ويتصبب العرق من جبينه، فقالت عائشة: والله لقد صدق فيك أبو كبير الهذلي حيث قال: ومبرأ من غبرة حيضة وفساد مرضعة، إذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقال: والله لقد رضيت عنك يا عائشة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهذا النبي، اللهم انضمنا في سلكه واحملنا في فلكه واجعلنا من أصحابه وتحت لوائه، اللهم اجعلنا ممن يحشر تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفعنا منزلة وقدرا واجعلنا تحت لوائه يدخل الجنة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور يا نور يا نور أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ذكر في كتب السيرة أن سبب هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحكي لنا قصة النبي وأصحابه في غزوة حمراء الأسد أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وخرجوا إلى ذلك المكان بعدما وصل الخبر أن قريشا يريد أن يستأصلوا النبي وأصحابه بعدما انهزموا في غزوة أحد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان معنا في أحد هؤلاء الذي سيخرجون معنا بعد في غزوة في حمراء الأسد فخرجوا من معه وكانوا 70 رجلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلوا إلى هناك وتحركوا ولما وصلوا الخبر هؤلاء المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا جاءنا

0: كلما قال ذلك يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا بعد ذلك؟ كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جلس في حمرة الأسد بمدة 3 أيام ثم رجع. ومن هذه القصة فيه إشارة أن الإنسان على ظهر هذه الأرض، خصوصا لا سيما ما دمنا في على قيد الحياة، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر بأنواع من الابتلاء، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى ذلك ويقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى لنا، وفيه حكم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منا من الصادق ومن أحسن عملا واعتقادا إلى الله عز وجل، وليبلوكم أيكم أحسن عملا، رفع الدرجات، تكفير السيئات، وكثير عدد من الحكم. ولكن أحب أن أطرح هذا السؤال في نفسي أولا ثم أهل هذا الجمع الكريم: ماذا ظننا بالله عز وجل؟ ماذا ثقتنا ويقيننا به؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا أدركنا ذلك، فأول شيء وأول صفة الذي لابد نضعه في قلوبنا وهي حسن الظن بالله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بخلق الله. يقول سيدنا الإمام الشافعي عليه رضوان الله: من أراد أن يختم حياته وعمره بالخير فعليه حسن الظن بالناس. هذا حسن ظنه بالناس، فكيف حسن ظننا بالله عز وجل؟ وكذلك هذا الشيء الأول. والشيء الثاني: إبطال كل التوهمات والهموم والغموم الذي سواء كان في بالنا وخاطرنا أو سواء كان في خارج، الذي بسبب هذا يقطعنا عن أن يسير إلى الله عز وجل. بعطيكم أقرب مثال، مثل شهر صفر. كان المشركون يتوهمون أن شهر صفر فيه تشاؤم. لماذا هذا التشاؤم يكون في صفر؟ لأن في اعتقادهم أن شهر صفر هذا شهر بلاء، شهر شدة، شهر كرب، شهر سوء. هكذا يتوهمون المشركون. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه نفى ذلك التشاؤم كله ويقول: لا طيرة ولا عدوى ولا غولة ولا صفر. هذه أربعة الأشياء التي توهمهم المشركون، وآخر شيء في صفر. يريد أن يخبرنا أن الشهر كبقية الأشهر، ليس فيهما التشاؤم وليس فيهما كما يتوهمون كثير البلاء وكثير الشدة وكثير سوء. نعم، في آخر اليوم من الأربعاء من شهر صفر أن في ذلك اليوم اجتمع البلاء بين السماء والأرض الذي اجتمعوا في سنة، اجتمعوا في هذا اليوم. فعلينا بإكثار من الأذكار ومن الأدعية من أجل السلامة والنجاة من النار والنجاة من ذلك الشدة وذلك الكرب. هذا شيء ثاني، ابعد عن كل توهمات وكل تشاؤمات. والثالث: الثقة بالله عز وجل واليقين به سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما سمعوا خبر قريش. ما لو أنهم خافوا، لو أنهم توهموا أن هذا الخبر، ولو صدقوا الخبر لما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن لما عرفوا وثقوا بالله عز وجل، يقول من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أول الصحابة إلى آخر الصحابة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لما عرفوا وثقوا بالله عز وجل فذكر فأجابوا هذا الجواب. وكذلك في القصة أن سيدنا موسى عليه السلام وقومه أراد النجاة من فرعون وجيشه، فلما رأى أمامهم بحر ووراءهم جيش فرعون، يقول القوم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص ليس لنا سبيل نجاة، ليس لنا خلاص وليس لنا مخرج، إما أن نغرق في البحر أو أمسكونا جيش فرعون. لكن سيدنا موسى عليه السلام بنبويته ورسالته وثقته بالله عز وجل يقول كلا إن معي ربي سيهديني. وكل من وثق بالله عز وجل سيجعل الله سبحانه وتعالى لهم مخرجا، سيجعل الله سبحانه وتعالى لهم النجاة والسلامة. بعد أن ذكر سيدنا موسى هذا الكلام، مباشرة جاء الخبر من الله سبحانه وتعالى ووحي، ويقول فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، هذا البحر الذي أمامك، أمر سيدنا موسى من أجل اضرب هذا البحر بعصاك ونحن سنعطي لكم طريق النجاة. فضرب فانفلق شق هذا البحر، فصار ما بين البحرين كالجبال الشامخة، يعني جبال راسخ. فمشى سيدنا موسى وقومه وهلك وغرق فرعون وجيشه. وهكذا يقول سيد الحبيب عمر أمتعنا الله به ورده إلينا سالما غانما، من وثق بالمهيمن أصلح الله شأنه، ومن توكل على المولى على أعانه وصانه. وكذلك يقول سيدنا الإمام سقاف بن محمد السقاف صاحب سيئون، يا قلب واحد واترك الخلائق وكون بمولاك الكريم واثق، وعن سوى الله فاقطع العلائق والزم لحسن الظن لا يفارق. والخلاصة من هذا الكلام كله أن كل واحد منا إذا تحلينا بهذه الصفات، الثقة بالله واليقين وحسن الظن وإبعاد عن كل توهمات السوء الذي يقطع عن السير إلى الله، لنا الفوز والنجاة والسعادة والسلامة، وإن كان في شهر صفر. ومن تشاءم وصدق التوهم وتبرم على الله ويعترض على الله عز وجل، جعل الله سبحانه وتعالى كل ما يتوهم صادقا وحقا، فصار كرب فوق كرب، كرب الذي عليه، وفوق ذلك غضب الله عز وجل وعياذ بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر حظنا من هذه الصفات، الظن بالله سبحانه وتعالى واليقين والثقة به وتوكل عليه، وأن يرزقنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، إلى أن يأتينا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين، وجوده أجود الأجودين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbina wa syukran li maulana al-adhim subhanah dil fadl al-adhim wal atail jazil waladhi qala wa khatab habibahu wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam biqouli wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allahumma ja'alna fi hadhihi sa'atil mubarakah min ahli ridha wal qabul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madikal jari wa jama'ni bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Fa ya al ahbab fa inna hadhihi al umma ataha subhanahu wa ta'ala min ni'ami katsira wa min ni'ami dhahirati wal batinah ja'alana wa iyyakum min khairi ummah ummatan wasatah ummatun khatimah ummatun syahida ala ghairiha minal umam wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa qala al-imam al-busiri busra lana ma'sharal islami inna lana minal 'inayati qur'anan ghairu munhadimi lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusula kunna akramal umami sallu 'alaihi. Fa inna hadhihi al-umma laha wa lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-jazilil karam wal 'ata' la yasilu ila al-wasf wa la yumkin ay yakif 'ala haqiqati ahad wa qad qala subhanahu wa ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha ila hadir ridha bal ila mawfaqur ridha wa lam yaqul subhanahu wa ta'ala wa sayu'tika rabbuka fatardha wa inna ma ja'a bisawfa wasin tadulu lil ata'il mustaqbalil qarib wa amma sawfa tadulu lil ata'il mustaqbalil ba'id. Fa ma'na hada anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil fil wa yu'ti al mazid wal khair fid dunya wal akhirah hada al ata'il mustamir hal hada al ata' ghairu munqati' ila afaqil mustaqbal hatta yarisu wal ardu wa man 'alayha. Lau ta'amalna fi kulli suratin badal suratin duha tajidu fihi al-ata. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak il akhir laya hadal ata tusiru ilahi suratul insirah wa kadalika suratul qadar atawa subhanahu wa ta'ala laylatan wahida khairun min al-wishar inna anzalnau fi laylatul qadar wa ma adraka ma laylatul qadar laylatul qadar khairun min al-wishar wa kadalika fi suratul bayinah radiyallahu ta'ala an hadhihi al-ummah allati wasafaha subhanahu wa ta'ala biqouli innal ladina amanu wa 'amilu salihati ulaika hum khairul bariyah kama ta'lamun hunaka qira'atan khairul bariyah wa khairul bari'ah wa amal bariyah ayil bashar wa amal bariyah al-amal bari'ah al-khalaik fal ladina amanu wa 'amilu salihati ulaika hum khairul bari khairul khalaiki kullaha. Lau ta'amalna ma ta'amalna hatta nasil ila suratil adha suratil ata'il adim al-kawthar inna a'tayna kal-kawthar wa salli li rabbika wanhar. Fa kalimatul kawthar laysa fi awzani lugatil arabiya illa arba'u kalimat ala wazin faw'ala fa ma'naha al-kasra al-mufritah allati la hududu laha wa la kuyudu laha atahu subhanahu wa ta'ala al-kasra hatta adharu al-islam ala dini kulli huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli fatahawwalahu abwabu sa'adah fatahallahu lahu abwabul khairat walakin adadullahi subhanahu wa ta'ala fil quranil karim indama yu'ti syai'an kabiran syai'an adiman fa innahu yu'abbir bil kalimat ata wa lam yakul subhanahu wa ta'ala bi'a'ta wa qala subhanahu wa ta'ala walaqad atayna sab'an minas masani wal qur'anil adim wa qala subhanahu wa ta'ala am yahsudunun nasa ala ma atahumullah min fadli wa atayna ala ibrahim al kitab wal hikmah wa ataynahum mulkan adima wa qala subhanahu wa ta'ala walaqad atayna daawuda minna fadla fakulu bi kalimat ata idan fa kalimat ata la tustamalu illa fi syai'in adim syai'an kabir wa amma idza kana al-ata'u qalilan qalil swayabas fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yu'abir bi a'ta wa qala subhanahu wa ta'ala afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa agda. Idan hunak al-farq baina kalimat ata wa kalimat a'ta, wa hunaka su'al wa ta'arud aidan. Falimadha qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati ad-duha wala sawfa yu'tika rabbuka fadarda bi a'ta. Wa kadhalika fi surati al-kautsar inna a'tainaka al-kautsar. Ma anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kasr al-mufrita ahlati la lam yakun lil anbiya wal mursalin qablahu. Kaif jawabu? Yumkin ahad yastati an yujib? Wal jawab, fa kalimat a'ta qad ta'ti fil umuri adima fil amr fil umuri kathira. Hunaka al-misal fil Qur'anil Karim wa qala subhanahu wa ta'ala aqimis salata wa atuz zakata. Atuz zakata. Wa lam yaqul subhanahu wa ta'ala utuz zakata. Limada? Li anna zakat rubul usur al usur minal mal. Walakin madha qala subhanahu wa ta'ala fil jizya hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Wa qala sahib safatul jubat aqallu wa fil hawli dinarun dahab wadifuhu min tawassati rutab wa min ghaniyin arba'un idha qabil wa min ghaniyin arba'un idha qabil wa wasru diyafatan liman bihim nazal. Yani suaya aksar wa sirru min dalik anna Allah subhanahu wa ta'ala yaquli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad mahmal ato alladhi ataituka iyyahu adiman wa kasiran walakin binisba ila makanik indana fa innahu la qalil fa anta ya Muhammad afdal min dalik khairun min dalik mustahiqun min dalik fahani'an li hadhihi al-ummah alladhi karamaha subhanahu wa ta'ala bihadin nabi fahani'an lana tulab darul mustafa jalasna fi darul mustafa jalas sama itrul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malana illa tiba'u malana illa husnul mutaba'ati lahum malana illa syiddatul mahabbati lahum igdanimu fursatakum ayyuhal ahbab qabla an tusafiru wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.
2: الحمد لله محمده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله العظيم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الفخيم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على هذا الحبيب المحبوب طب الأجسام والقلوب ومن إليه منسوب على آله وصحبه وسلم تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحق سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نتفكر في إكرامه لنا وكيف أنه سخر لنا البحر الذي هو إيش يبلغ مساحة ثلثي كما يقولون الكرة الأرضية كل من أجلنا نحن لتجري الفلك في أمره. السفن الكبيرة تجري فيها تحمل البضاعة والمنافع والأغراض التي إيش لخدمة بني آدم ولتبتغوا من فضله تجارات صناعات إلى آخره تنقلات ولعلكم تشكر. الغرض والغاية أن نشكر الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يقول تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذه كل إذا تأملنا وتفكرنا كل ما في السماوات والأرض من أجلنا نحن كل هذه المساحات الواسعة ماذا يوجد في السماوات؟ الشمس هذا الجرم المضيء يعمل منذ الألوف السنوات من غير وقود. لا يوجد بترول يغذي هذه الشمس حتى تتقد. لا يوجد وقود على الإطلاق. قدرة إلهية تغذيها تعطيها القوة من غير صيانة وينتفع بها إيش؟ الإنسان والنبات والحيوان، الكل ينتفع بالمجان. الله عز وجل ما يأخذ علينا لنا منا فاتورة أو مال على ذلك أو أجرة، لا، مجانا. والقمر أيضا كذلك يضيء ألوف السنين ما يتوقف، بالمجان أيضا، ما يأخذ علينا فاتورة سعر ولا أجر، سبحانه الكريم. والنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البحر، وأيضا الدواب كله من أجلنا نحن، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم، انتفاع بالركوب، ومنها يأكلوا، ولهم فيها منافع ومشارب، ماذا تريد منا بعد ذلك يا رب على هذا التسخير؟ أفلا يشكرون؟ أن نشكر الله عز وجل، اللهم لك الحمد شكرا. النباتات مسخرة، الأشجار مسخرة، الثمار مسخرة لنا، جعل الله لنا في الصيف فاكهة تبرد حر الصيف، لأن الصيف حار كما ترون، فماذا جعل الله لنا؟ فاكهة مثل الحبحة، البطيخ، مثل التفاح، هذه الأشياء الباردة تبرد المزاج، لأن الحرارة إذا اشتدت تؤذي الإنسان، فجعل الفواكه مزاجها بارد، مثل إيش؟ الحبحة بارد يبرد لك في الصيف، لم يجعله في الشتاء. الليم بارد يجعله في الصيف ليبرد. وجعل أيضا في الشتاء ما يدفئ، سبحانك يا رب. في الشتاء إيش؟ الشمندر هذا الحار، الجزر حار مزاجه، أشياء خضروات حارة تدفئ المزاج، تعدل الإنسان، سبحانك يا رب. الحبحب الكبير، حب وزنه كبير، ما جعله في أشجار العالية، ليش؟ لأنه لو حركه طير أو كذا يسقط على رأسك، لو حبحبة كبيرة سقط على رأسك يصير فيك تؤذيك، فجعل إيش؟ الحبحب ينبت إيش؟ أو البطيخ كما يقول عنه، في الأرض، سبحانه. وجعل الثمار الصغيرة في تنبت في الأعالي، سبحانك يا رب حكيم. لو تأملنا ساعات وساعات وسنين فإننا نجد أن أكثر من ذلك هناك نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلها مسخرة. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سبحانك. هذه منه، يعني منه وفي قراءة منة، يعني منه وحده سبحانه وتعالى، لا من أحد غيره. وهذا يدلنا على عظيم كرم الله عز وجل. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا يدلنا على إكرام الحق لهذا الإنسان المخلوق بني آدم، جعله هو الآمر، هو الناهي، هو الملك، هو المسخر له كل شيء. ما المطلوب منا بعد يا رب، بعد هذا التسخير يا رب؟ ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نعبد الله عز وجل. لما نجد هذا التسخير نستدل على عناية الحق به بنا، وعلى رحمته بنا، وعلى إكرامه بنا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان أحسن الله لنا وأحسن علينا هذا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان الإحسان؟ فيجب علينا أن نقابل الإحسان بالإحسان، أن نحسن معاملتنا مع هذا الكريم، أن نتوب إليه، أن نقبل على عبادته، أن نطيعه، أن نقابل هذا التسخير الذي سخره الله لنا من المخلوقات بتسخير منا. ما هو التسخير؟ أن نسخر جوارحنا، قلبنا، أعضاءنا لطاعته سبحانه وتعالى، ولا نجعل أنفسنا مسخرة لهذه المخلوقات التي سخرها الله لنا. يعني الله عز وجل جعل قانون أنه كله مسخر، كل المخلوقات مسخرة لنا، فلا نقلب الموازين. فكثير من الناس جعلوا أنفسهم مسخرين لهذا الكون بدل العكس، الله جعل القانون العكس، هم قلبوا الموازين فجعلوا أنفسهم إيش؟ مسخرين. إيش مسخرين؟ ليل ونهار يفكر إيش؟ في هذا المال، في جمع هذا الحطام، ليل ونهار يفكر في السيارة، ليل ونهار يفكر في الطعام. إيش طعام مسخر لك أيها الإنسان؟ لا تكون مسخر، لا تكون عبدا للطعام والشراب والملذات والنساء،
3: جعل الله النبات مسخر لنا، لا نكون بالعكس مسخر، نحن نسخر عقولنا أنفسنا وكل حياتنا وشغلنا إيش في هذه المتعة الفانية، لا نقل الموازين فنتعب نشقى. إذا أردنا السعادة أن نمشي إيش على القانون الذي وضعه الله لنا، فعلينا أن نقابل الإحسان بالإحسان وأن نشكر الله تعالى. قال لعلكم تشكرون، بعد أن ذكر التسخير جعل لعلكم تشكرون، يعني من أجل ماذا هذا التسخير يا رب؟ من أجل أن نشكر الله عز وجل وأن نسخر. كيف الشكر؟ أن نسخر الأعضاء الأنفس القلوب لطاعة الله تعالى وأن نبتعد عن معصية الله عز وجل، هذا هو المقصود من حياتنا. فإذا فعلنا ذلك سعدنا في الدنيا والآخرة وزادنا الله من النعم. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم الذين يكفرون ويجحدون ويسخرون هذه النعم في معصية الله إن عذابي لشديد، عذاب الله شديد، فمن يطيق عذاب الله؟ لا والله ما أحد يطيق عذابه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويوفقنا لطاعته وأن يجعلنا مسخرين أنفسنا وقلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وكل ما يعطينا وكل ما أعطانا مسخر، أن يجعلنا مسخرين كل ذلك لطاعته ولعبادته ولمرضاته، إنه سميع قريب بإجابة الجزير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم ربنا.

يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر ومنك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون،

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر، ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
1: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحبيب.

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: باب القبول لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: يا مرتجي القبول من كريمي الهج بذكر المصطفى العظيم
2: صلى الله على محمد
0: واصدع بها

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة.
0: صلى عليك الله يا خير الورى تعداد ما في العالم العظيم.
2: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار.

0: الورى بسر أهل الكهف والرقيم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر

0: محمد
1: صلى عليك الله يا خير الورى بسر ما في القدر المقسوم.
0: صلى الله على محمد
1: صلى عليك الله يا خير الورى بسر ما في الآي آي الرومي.
0: صلى الله على محمد
1: صلى عليك الله يا خير الورى بسر جبرائيل والحيزوم.
0: صلى الله على محمد
1: صلى عليك الله يا خير الورى بسر

0: خير الورى بسر تقدير القضى المحسوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر ما في الكون من تنظيم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر من يحيي من الرميم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.
0: يا ربنا صلي على خير الورى واجعل

والتحمنا من مفسد أثيم. يا ربنا صلي على خير الورى ولتكفنا من ناكث زنيم. يا ربنا صلي على خير الورى وافتح لنا في

0: ربنا صلي على خير الورى واشرح فؤادا تهفي الرسوم.
1: يا
0: ربنا صلي على خير الورى.

الورى في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطر إلي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: الإمام الجليل سعيد بن المسيب ولد بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق بعامين، تزوج بابنة أبي هريرة وصار مع السنين إمام العلماء وفقيه المدينة المنورة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. الإنسان خليفة الله في الأرض، يعمرها ويعمل فيها بصفات الله التي وضعها سبحانه وتعالى فيه. فالله أعطانا من عدله لنعدل بين الناس، وأعطانا من كرمه لنكرم الناس، وأعطانا من رحمته لنرحم الناس. هذا هو أعمق معنى لخلافة الله في الأرض.
3: الله
4: الله يا شيخنا،
3: فتح الله عليك.
2: نواصل درسنا غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله.
5: السلام عليك يا شيخ العلماء.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: جئتك من دمشق عاصمة الخلافة رسولا إليك من أمير المؤمنين خليفة المسلمين.
2: أهلا بك.
5: جئت أبشرك يا شيخنا، سمع أمير المؤمنين عن أخلاق ابنتك وجمالها وعلمها، وبعثني أخطبها منك لابنه ولي العهد.
2: ابنتي أنا يخطبها ولي العهد؟
5: هنيئا لك يا شيخنا.
2: أخبره أنني أرفض هذه الخطبة.
5: ماذا؟ ترفض نسب أمير المؤمنين؟ ترفض أن تكون ابنتك

0: ماذا بك؟ أتطمعين أن تكوني زوجة الخليفة القادم؟
1: لا والله، ولكني أخشى عليك من بطش الخليفة بعد أن رفضت ابنه.
0: اطمئني، أبوك لا يخشى إلا الله، وما زلت أبحث لك عن زوج يكون جديرا بك.
1: ومن هذا الشجاع الذي سيتجرأ ويخطبني بعد أن رفضت ولي العهد ولا يخاف من مكر الخليفة به بعد أن يرى أنك فضلته عن ابنه؟
0: حسن، لقد قلتها بلسانك. لن يتقدم لخطبتك إلا شاب شجاع لا يخاف من الخليفة، وهذا هو المطلوب.
2: السلام عليك أستاذ الجليل.
0: ابن أبي وداعة، أين أنت يا رجل؟ لم أرك في درس العلم منذ حوالي شهر.
2: ماتت زوجتي يا شيخنا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولماذا لم تخبرني حتى أشاركك مصيبتك؟
2: أردت ألا أشغلك، أعرف أن كل وقتك لتلاميذك ومريديك.
0: وهل وجدت زوجة ثانية؟
2: كيف؟ تعرف أني أملك بالكاد قوت يومي.
0: ولكنك على خلق ودين.
2: ومن سيزوجني ابنته مقابل خلقي وديني؟
0: أنا.
2: ماذا؟ تزوجني ابنتك التي رفضت أن تزوجها لولي العهد، ابن خليفة المسلمين؟
0: أنت بخلقك وعلمك أفضل من ولي العهد، وابنتي معك ستكون بخير، وسآمن عليها معك أكثر مما آمن عليها في قصر الخلافة.
2: ولكني...
0: ولكنك ماذا؟ أتخشى أن يبطش بك الخليفة لأني فضلتك على ابنه؟
2: لا والله، لقد علمتنا يا شيخنا ألا نخشى في الحق لومة لائم.
0: إذن استعد للزواج وجهز المهر من الآن.
2: المهر؟
0: درهمان فقط، لن أطلب منك المزيد.
1: تزوجني بدرهمين يا أبي؟
0: خشيت ألا أطلب أي مهر فيشعر ابن أبي وداعة أنني أتصدق عليه بهذه الزيجة.
1: أتحبه لهذه الدرجة؟
0: نعم، إنه أنجب تلاميذي على الإطلاق، وأكثرهم ورعا وتقوى وحبا لله ورسوله.
1: أكمل، وأكثرهم فقرا.
0: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام:
0: خذوهم فقراء يغنكم الله.
1: وهل ستقدر على العيش بدوني؟
0: يا بنيتي، أنت مع ابن أبي وداعة كأنك معي، سيحبك ويصونك زوجة وابنة وصاحبة، لهذا فضلته على ولي العهد وعلى كل أقرانه من الشباب الذين طلبوك من قبله.
2: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر يا واسع الفضل. يا ربي، 3 أيام وأنا عاجز عن توفير الدرهمين مهر العروس، لم أجد من يقرضني هذا المبلغ البسيط. من الطارق؟
0: أنا سعيد.
3: يقول ابن أبي وداعة: والله ما خطر على بالي أبدا أنه سعيد بن المسيب، فقد عاصرته طيلة حياتي ولم أره إلا في بيته أو في المسجد.
2: شيخ الجليل،
0: غبت 3 أيام عن حلقة العلم، فجئت أسأل عنك.
2: والله يا شيخنا، ما منعني عنك سوى أنني لم أستطع أن أوفر.
0: لا تكمل، خذ هذين الدرهمين قرضا مني حتى تدفع المهر المطلوب.
2: جزاك الله خيرا.
0: والآن أعطني المهر.
2: ها هو، تفضل.
0: تعال يا بنيتي.
2: العروس؟
0: لم أشأ لك أن تبقى أكثر من ذلك بدون زوجة.
2: انظري إلى هذا،
1: جميل،
2: سيكون أجمل عليك إن شاء الله.
1: هل هو لي؟
2: وهل لي عروس غيرك؟
1: ومن أين جئت بثمنه؟
2: استلمت اليوم عملا جديدا.
1: مبارك عليك.
2: مبارك علينا، منذ رزقني الله بك رزقني بكل خير.
1: الحمد لله، أنا أيضا لم أرى منك غير كل خير. أحسن أبي اختيارك لي وأحسن اختياري لك.
2: أولست نادمة لأنك تركت ابن الخليفة وتزوجت بي؟
1: لا والله، ولكني أخشى على أبي كثيرا من بطش الخليفة. سمعت أنه غضب بشدة عندما علم أن أبي زوجني بك، وأنه أقسم أن ينتقم منه.
2: أو أخبرك شيخنا بذلك؟
1: لا، إنه كعادته يخفي عني أي أخبار سيئة. لقد سمعت هذا من بعض النساء، وقد سمعناه من أزواجهن.
2: إذن سأذهب حالا لأطمئن على شيخي، والله لن أتركه يعاقب بسببي.
1: جزاك الله خيرا.
3: أسرع ابن أبي وداعة إلى شيخه، فوجد وفد الخليفة في منزله يقبضون عليه ليسلموه للخليفة في دمشق كي يسجنه، فأصر أن يسافر مع الشيخ ويفديه بنفسه.
4: من أجل هذا ترفض ابني وتقول إن أخلاقه سيئة؟
0: وأنصحك بأن تعمل على إصلاح أخلاقه من الآن، لن تصنع بي شيئا إلا ما كتبه الله علي.
4: ويحك، أتدري ماذا سأصنع بك؟ سأسجنك.
0: سجن نبينا يوسف وخرج من السجن ليكون عزيز مصر.
4: لن تخرج من سجني.
0: بإرادة الله خرج يونس من بطن الحوت.
4: الله رحم يونس، ولكني لن أرحمك.
0: ومن أدراك أن الله سيمد في عمرك حتى ترحم أو لا ترحم.
4: يا حراس، خذوا هذا العنيد إلى السجن.
2: لا يا مولاي، أتوسل إليك أن تأخذني مكانه.
4: ألا تخشى السجن؟
2: بل أخشى على شيخي من أن يصيبه أي أذى.
4: كل ذلك لأنه زوجك ابنته ورفض ابني.
2: ليس لأني أفضل من ابنك، ولكن خشي أن يستحق ولي العهد من هي أفضل من ابنته.
4: ألا تخشى أن أقتلك أو أجلدك بدلا من شيخك؟
2: أفديه بنفسي بعد كل الخير الذي قدمه لي.
4: يا سعيد، يبدو أنك أحسنت اختيار زوج ابنتك.
0: يعني ذلك أنك ستتركنا نرحل إلى بلدنا؟
4: لا رحيل إلا بعد أن تبقى مع ابني وتفقهه في أمور دينه وتحسن من أخلاقه.
0: أنا؟
4: أنت شيخ الإسلام وفقيه الأمة.
0: أنا إذا خرجت من مدينة رسول الله أموت كما تموت السمكة إذا خرجت من الماء.
4: وأنا لن أرسل ابني معك إلى المدينة.
0: سأذكر لك أسماء علماء في دمشق يتولونه بالعلم والتربية.
4: حسنا، ولكن لن تعود إلى المدينة قبل أن يحضر العلماء وتحدد لهم ماذا يفعلون.
0: أوافق بشرط.
4: تشترط على الخليفة؟
0: نعم، أترك زوج ابنتي يعود إليها، فلن آمن عليها بدون أبيها وزوجها.
4: أيها الشاب الفقير، عد إلى زوجتك واعلم أن ابني سيكون عن قريب في مثل أخلاقك ودينك وعبادتك.
5: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: كنت في جدة قبل أسابيع وكنت عند بعض الأدار، فقالوا لي إنها تجي عندنا مرأة حضرمية جارتنا كانت تصلي، وبعد نقوم للصلاة لأن مقاعد النساء تعمل المغرب، قالت نقوم للصلاة نحن وهي ما تقوم للصلاة، فإذا قلنا لها قومي صلي قالت أني ما بصلي، لا ما بتصلين، قالت زوجي ما يصلي، أسعدته زوجها، عطلت الصلاة لأن زوجها عطل الصلاة وكانت تصلي، قالوا لي. وبعد قالوا نجلس معها، قلنا لا تجلسوا معها، وإذا جاءت قولوا لها اعتذروا، قولوا لها نحن ما تصلحين لمجلسنا، ولا نحن نصلي وانت ما تصلين، ولا نصلح لمجلسك، ما تصلين معنا، وكمان يا خير جاء البلاء الكبير من الزوج، والزوج ربما كان من عائلة طيبة، ولكن جاءت الفتنة من أصحاب يجالسهم كانوا متهاونين بالصلاة، فتهاون، والقرآن يقول وإنها ثقيلة الصلاة لا يستخف الإنسان، لأنها أفضل أعمال البر، هي على الصلاة الكلام

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: من طرائف النحويين. قال القاضي للمتهم: ما تهمتك؟ رد المتهم: سرقة حبل طوله متر ونصف. قال القاضي باستغراب: وهل قدمت للمحاكمة بتهمة سرقة هذا الحبل القصير؟ أجاب المتهم: نعم يا سيدي، ولكن كان في آخره بقرة. سأل المأمون رجلا عن قضاة بلدته فقال: يا أمير المؤمنين، إن قاضينا لا يفهم، وإذا فهم وهم. قال: ويحك، كيف هذا؟ قال: قدم إليه رجل وآخر يدعي عليه أن له عنده 24 درهما، فأقر المدعى عليه بحق الرجل عنده. فقال له القاضي: إذن فأعطه حقه. فقال الرجل: أصلح الله القاضي، إن لي حمارا أكتسب عليه كل يوم 4 دراهم، أنفق على الحمار 2 درهما وعلي 2 درهما وأدخر له 2 درهمين حتى إذا اجتمع ماله غاب عني فأنفقها. وأرى يا سيدي أن يحبسه القاضي 12 يوما حتى أجمع له ماله وأعرف مكانه. فحبس القاضي صاحب الحق حتى يجمع له المدعى عليه ماله، فضحك المأمون وعزل القاضي. تنازع شخصان وذهبا إلى جحا ليحكم بينهما. فقال المدعي: لقد كان هذا الرجل يحمل حملا ثقيلا فوقع على الأرض، فطلب مني أن أعاونه، فسألته عن الأجر الذي سيدفعه لي بدل مساعدتي له، فقال: لا شيء. فرضيت وحملت حمله، وها أنا ذا أريد أن يدفع لي اللا شيء الذي وعدني به. فقال جحا: دعواك صحيحة يا بني، اقترب مني وارفع هذا الكتاب، وما تحته فهو لك. فجاء الرجل ورفع الكتاب، ولما رفعه قال له جحا: ماذا وجدت تحته؟ قال: لا شيء. قال جحا: عظيم، إذن خذ هذا اللا شيء وانصرف. سأله القاضي: لماذا أطلقت طلقتين ناريتين على حماتك؟ أجاب المتهم: وماذا أفعل يا سيدي، لم يكن في المسدس سوى طلقتين. سأل القاضي الزوجة: لماذا تريدين الطلاق؟ فأجابت: لأن زوجي حيوان. فقال القاضي: إذن لماذا تزوجته؟ أجابت: لأنني لم أكن أعرف في بادئ الأمر أنه حيوان لهذه الدرجة. فرد الزوج على الفور: كذابة يا سيدي، كانت تعرف.

0: منبه الطاعات. بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق عليه.
1: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
2: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
1: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
2: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
1: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
2: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
1: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
3: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
3: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها. وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ، ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين.
3: آمين.
2: فصل: وعلى المريد أن يجتهد في حفظ قلبه من الوسواس والآفات والخواطر الردية، وليقم على باب قلبه حاجبا من المراقبة يمنعها من الدخول إليه، فإنها إن دخلت أفسدت ويعسر بعد ذلك إخراجها منه.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. القلب هو محل نظر الله، وهو محل التصرف واتخاذ قرارات العبد في حياته، ولذلك كان العناية به والاهتمام به أساس السير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام الحداد هنا بعد أن ذكر شأن التوبة إلى الله مباشرة ذكر أمر الحفظ للقلب والاجتهاد في حفظه والمبالغة في تنظيفه وتطهيره من الوساوس والآفات والخواطر. وقد أفرد الإمام الغزالي لهذا الأمر كثير من الأبواب في المجلد الثالث كتاب عجائب القلب، ذكر الكثير من التفاصيل التي ينبغي للسالك إلى الله تعالى أن يعلمها أو يعلم شيء منها، واختصرها في كتابه منهاج العابدين لمن أراد ذلك. فالقلب سريع التقلب وكثير الخواطر، وخواطره لا تتوقف، إلا أنه إما أن تكون هذه الخواطر خواطر خير أو شر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للشيطان لما على قلب ابن آدم وللملك لما، فكل إنسان معه شيطان يوسوس له وملك يلهمه، فهو بين وسواس شيطان وإلهام ملك من الرحمن. ثم آتاه الله تعالى عقل يعرف به المصالح، وخاطبه رب العالمين، فإما أن يستجيب لوساوس الشيطان فيعلم أين تؤدي، وإما أن يستجيب لخواطر الملك وخواطر الرحمن فيعلم أنها تؤديه إلى الله سبحانه وتعالى. وهديناه النجدين، هذا تقلب في قلب الإنسان. لذلك ينبغي للإنسان أن يقوم على باب قلبه حاجب كأنه حارس، كل خاطر سيخطر من القلب من أين جاء، هذا خاطر إيش، هذا خاطر شيطان أو خاطر رحمن أو خاطر ملك، هذا وسواس أو هذا حديث نفس من النفس الأمارة بالسوء، هل هذا خاطر شر في معرض الخير يلبس علي إبليس ويتلاعب بعقلي ويحتال علي. فإذا لم يكن الإنسان له هذا الاهتمام فإنه شديد الإهمال. نحن نرى من أنفسنا كيف نتزين في لبسنا ونغسل وجوهنا وننتبه من أن لا نظهر بصورة غير لائقة، ومع ذلك ربما الواحد منا غفلة شديدة عن وجه قلبه الذي هو محل نظر الخالق سبحانه وتعالى. نعم، أسأل الله أن يصلح قلوبنا. نعم.
2: وليبالغ في تنقية قلبه الذي هو موضع نظر ربه من الميل إلى شهوات الدنيا ومن الحقد والغل والغش لأحد من المسلمين ومن الظن السوء بأحد منهم، وليكن ناصحا لهم رحيما بهم مشفقا عليهم معتقدا الخير فيهم، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر.
3: آفات القلب وعلله كثيرة جدا، سرد هنا باختصار عددا منها: الحقد والغل وسوء الظن وكذلك الأنانية الإنسان. وأشباه هذه الصفات كلها تدل على أن في القلب خراب يحتاج إلى إصلاح، أن في القلب مرض يحتاج إلى علاج. فإذا لم يكتشف الإنسان من نفسه علته فذلك يدل على أنه مقصر وأعمى. فإن فتش فوجد علة من العلل فإذا عليه أن يسارع ويبادر في علاجها. نعم. ومن ذلك ما يظهر دائما من الإنسان في معاملته مع الناس، هل عنده هذه النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، أن يكون في قلبه حب الخير للناس، يفرح بالخير الذي يجده الناس ويحزن على ما يصيبهم من الشر، أو أنه يجد من نفسه كراهية للخلق ولا يحب لهم الخير، وإذا رأى مظهر من مظاهر الخير عند أحد لم يفرح بذلك. ثم سيذكر الإمام الحداد الآن هنا رؤوس هذه الأمراض الشديدة التي ينبغي للإنسان أن يجتهد في علاج نفسه منها. نعم.
2: ولتعلم أيها المريد أن للقلب معاصي هي أفحش وأقبح وأخبث من معاصي الجوارح، ولا يصلح القلب لنزول معرفة الله ومحبته تعالى إلا بعد التخلي عنها والتخلص منها. فمن أفحشها الكبر والرياء والحسد، فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة، وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى القرب يصير جيفة قذرة. وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه، ليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة، أو لا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما آتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه، لأن الكبر من صفات الله الجبار المتكبر
3: سبحانه وتعالى. فأول قضية ينبغي للمريد أن يعلم أن معاصي القلوب أشد وأشنع من معاصي الجوارح وأكثر فتكا بالإنسان وإضرارا به، بل إن معاصي الجوارح أصلا ليست إلا فرع عن معاصي القلوب. فالقلب إذا كان مريضا وإذا كان فيه هذه المعاصي وفيه هذه الفحشة الصفات الفاحشة فإنه يميل بصاحبه إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام هنا ثلاثة أمراض أو ثلاثة معاصي خطيرة وركز عليها، لأنه بنى كتابه هنا للمبتدئ وذكر من كل شيء خلاصته وأهمه. فأولها هذه الثلاثة، الكبر والرياء والحسد. فالكبر داء والعياذ بالله تعالى خطير، وهو الذي أودى به إبليس إلى ما هو فيه من هذا الحال البئيس وفي هذا الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه تعالى وتكبر قال أنا خير منه، فأنانيته ورؤيته كينونة نفسه هي التي أودت به في هذه المصيبة والعياذ بالله تعالى. ولذلك هذا الكبر هو من الصفات التي صاحبها يعيش حماقة عجيب، كونه يتكبر بما لا يدعو إلى التكبر. ليش؟ لأنه الإنسان إذا كان مخلوق يريد أن يتكبر فيتكبر بشيء يعني في ملكه في قدرته. أنت إنسان ضعيف، إن كنت ستتكبر بالقوة فإنك لا تملك من نفسك شيء، جرثومة واحدة تطيحك، مرض يسقطك. إن كنت تتكبر بجمال فإن أي شيء ممكن يشوهك، وإذا متت عن قريب تتغير جيفتك، وإذا كبرت صرت شيب جلدك كله تجعد ووجهك تغير ووصفك وشعرك أبيض وتغير حالك ولونك. فكل من تكبر شوف لما يصير شيبة ولا حرمة تصير عجوز، كانت تتكبر بجمالها واليوم عجوز شمطة وعكاز تحتاج حد ولا أحد ولا حتى لو أنها ما تحجبت ما نظر إليها أحد ولا درى بها أحد، يعني أنها صارت من القواعد التي لا يلتفت إليه. فكيف يتكبر الإنسان وهذا حاله؟ ومن أراد أن يتكبر بالمال فإنه مسلوب منه في أي ساعة وفي أي لحظة. ولهذا الكبر داء خطير، لأنه حجاب بين العبد وبين ربه، وهو الذي يصرف العبد عن النظر في آيات الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. فالكبر يطمس بصيرة الإنسان والعياذ بالله، حتى أنه ما عاد يصير يرى الحق أبدا. ولهذا أخبرنا الله تعالى في الحديث القدسي أن الكبر يا رداء، وأن العزة إزاره، من نازعه أحدهما، من نازعني أحدهما قصمته ولا أبالي. فمن ذا الذي يجابه الحق ويريد أن يباريه في صفته الخاصة به سبحانه وتعالى؟ إنما عرض نفسه للهلاك والمقت لأنه حارب ونازع الله سبحانه وتعالى صفته. أسأل الله السلامة والعافية. ثم أي إنسان يريد أن يتكبر بشيء فإنما هذا ليس بملكه، إنما هو ملك الله سبحانه وتعالى. فكيف تتكبر بما ليس فيك ولا بما ليس لك وبما لا تملك؟ الله يعافينا إن شاء الله من شر ذلك كله. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هل عنده شيء من الكبر أو لا، لأنه بعض الناس يقول لك أنا متواضع الحمد لله، لا أنا ما طيب، أنا ما في شيء، ما أنا أحب للناس الخير، أنا ما. إذا وضع على المحك تجده غير ذلك. ولذلك جاء أن المبتدئ بالسلام بريء من الكبر. هل لما تمشي فتجد فقير تسلم عليه أنت قبل ما يسلمه عليك؟ هل وأنت في الطريق لو وجدت صاحب رجل من الذي ينظفون تروح إلى عنده تصافحه؟ إذا كان هذا أكبر منك سنا فمرة وأنت جالس تقوم تسلم عليه؟ أو لا تبالي بالفقير والضعيف وهذا الترف الهيئة؟ هذا علامة على أن عندك كبر. هل تقبل أن يرد عليك رأيك وأن يرد عليك فكرتك أو لا؟ إذا كنت لا تقبل، قلت لك أخي أنا البارحة شفتك تصلح كذا وكلامك هذا تراك غلطت، لا لا أنا ما غلط يا أخي، غلطت، لا لا ما غلط. الذي لا يقبل النصيحة ولا يقبل تصويب خطأه هذا علامة على أنه عنده كبر. وكما الرجل الذي يغلط وزوجته ما يقبل منها أن تقول له هي أنك أخطأت مهما كان، هذا علامة على أنه عنده كبر. فهذا الكبر ينبغي له أن يكسر. كيف تكسر هذا الكبر؟ تروح تجلس مع الفقراء الضعفاء، تغير رأيك، تنزل عند رأي الآخرين، تعود نفسك أن تسير برأي غيرك وأن تأكل برغبة غيرك، وهكذا تعود نفسك حتى تنكسر هذه النخوة، هذه الرفعة التي عندك، فيحبك الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجل، يحب الله التواضع والتذلل والانكسار. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يحب الله تعالى العبد اللين الهين. انظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النموذج العظيم. لو كان أحد سيتعالى بشيء لتعالى رسول الله، والله فضله على العالم وعلى الوجود كله، ومع ذلك يجلس مع الفقير ومع الضعيف، وتأتي المرأة فتأخذ بيد في حاجتها، يسلم على الأطفال. انظر إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم كيف هو، نسأل الله أن يؤدبنا بآدابه. طيب.
2: وأما الرياء فيدل على خلو قلب المرائي من
3: الرياء. فيه كلام كثير، نسأل الله أن يرزقنا إن شاء الله التواضع والأدب. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. وأكرمنا يا ربنا بنظرة تصلح بها قلوبنا وأنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله في جمعنا المبارك المنور في هذه الجلسة المباركة المنورة التي يذكر فيها بدلالات بينات وآيات في تفسير معاني القرآن الكريم، أن يجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، وأن يعلمنا علوم القرآن، وأن يؤدبنا بأدب القرآن، وأن يجعلنا من أهله وخاصته برحمته، إنه أرحم الراحمين. كتاب الله أنزله تعالى على خير الورى الهادي الدليل، كتاب جامع للعلم يهدي إلى التقوى ويشفي للعليل، تنزله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول، بوصف الإرث للمختار نالوا غريب الفهم من أعلى منيلي، ولكن بعدما اتبعوه فيما تلقوا عنه من فعل وقولي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعلنا من خاصة الذين اتبعوه وأحيوا سنته وعملوا بشرعه. أسأل الله أن يجعل لنا نصيبا في هذه الجلسة مما يذكر به سيدي العم عمر من دلالات بينات، وجئنا نستمد من معان هذه الدلالات البينات ونتذكر بها حتى نكون من أهلها. وفي ختام شهر الله المحرم الذي عهدتم فيه عمل أسلافنا الصالحين للزيارات للمشاهد والمرابع، استفتاحا بزيارة شعب النبي هود التي ذهبتم بها مع سيدي العم، وما جرى بعدها من مزارات فكانت سنة متبعة وعملا من أسلافنا الصالحين ورجالنا يلتمسون بركات هذا الشهر المبارك شهر الله المحرم، ويلتمسون الأسرار والتنزلات المودعة في الذوات والأماكن والمجالات.

0: طوس، فرباط تريم، فزيارة زنبل والمولد في سقيفة سيدنا الفقيه المقدم، ونختمها بمولد سرور، ثم بالجلسة التي فيها إن شاء الله لنا ولكم الفوز والحبور. فأسأل الله أن يقبل زيارتنا وأن يجعلها تدخل في بشرى قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. أسأل الله أن يقبل هذه الزيارة وأن ننال بها محبة الله في تزاورنا وفي محبتنا وفي استمدادنا من بعضنا البعض على مائدة القرآن والتلاوة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن هنا أسلم على سيدي العم وأطلب منه الدعاء لنا ولبقية من معنا من طلاب الرباط والوافدين إلى هذا المجلس، ويرده سالما غانما في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.
1: الحمد لله المستحق للحمد على الدوام وعلى جميع ما أنعم به على مرور الليالي والأيام. لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا، فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى. الحمد لله على توفيق الله، كما ذكروا أن التوفيق هو خلق قدرة الطاعة في العبد، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى لك الطاعة يسر لك أسبابها وأعانك عليها. لذلك كانت من دعوات السلف الصالح: اللهم أعنا، اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وفقنا للخير وأعنا عليه. الإعانة عليه بأن تدرك من يعينك من شيخ ومن مربي يربيك ويرشدك للمنهج الصحيح. وكما سمعتم في كلمة سيدي وشيخي الحبيب محمد في هذا المنهج الذي انتهجه عن مسلسلة من طريق آبائه أبا عن جد في هذه الزيارة السنوية لهذه البلد المنورة تريم، الذي كما ذكروا في كلام الحبيب علوي بن شهاب وما يذكرون من كلام السلف في هذه البلد المنورة، فعلى الإنسان أن يرعى فيها حق الأدب وأن يستمد ليس كما ذكروا من شوارعها، فإنها شيخ من لا شيخ له، بمعنى أنها كلها تربي. الحمد لله نحن كما سمعتم في الكلمة من عصر أو قبل العصر هذا اليوم في هذه المجالس في هذا اليوم، حوت هذا اليوم فقط قرابة 9 أو 10 مجالس، هذا 9 والعاشر إن شاء الله يختم في مصلى الإمام الحبشي بتريم، فهي نعم عظيمة ساقها الله لكل واحد منكم ومنا وممن حضر في هذا الجمع. وعلى أن نستحضر كما ذكر سيدي وشيخي الحبيب محمد معاني ودلالات هذه المجالس وهذه الأماكن وهذه المساجد والبيوت والشوارع وما فيها، أن نستمد منها وأن نلتزم وأن نأتي كما يقول سلفنا أن المدد على قدر المشهد، فكل واحد يشهد في المجلس أنه يخرج. يقول في كلام الحبيب علي بن شهاب أنهم يقولون أن زيارة سيدنا الفقيه ترياق من الداء العضال، لمن شهد، قال هيب علي بن شهاب لمن شهد هذا المشهد، فمن شهد شهد كما يذكرون، وما قمنا إلا للاستمداد والنظر والعفو منكم، صلى الله على سيدنا محمد.
2: منا وفي كتابه يخاطبنا خطاب من إذا أحسن الإنصات والاستماع رجاه ذلك إلى أن تفنى وتضمحل صفاته الذميمة كلها وبشرياته المعوجة عن دوام الشهود خلال استماع هذا الكلام الإله الرباني، ثم تكون الحال أن يستغرق بالمتكلم. وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله يكرر الآية أحيانا فيغم عليه ويحمل إلى البيت، وقد تبقى الأثار في جسده أياما فيعاد مريضا من أثر آية، من أثر آية لا إله إلا الله. وهكذا قام صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي وأخذ يكرر قول سيدنا عيسى في أمته: وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأخذ يكررها. ونزلت في المنازلات الكبيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كرر الآية سيدنا جعفر الصادق، هذا أغمي عليه، سئل بعد ذلك وبعد ما فاق قال: ما زلت أكررها حتى شهدت المتكلم بها. فما عاد كان سمعي من لساني ولا من شيء آخر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بهذه الآيات رجوا إلى علي المقامات، وهو الحق خاطبنا. يقول جل جلاله وتعالى في علاه لما ذكر أطوارنا في بطون الأمهات: ثم أخرجنا سبحانه، ثم السبيل يسره. إلا بكل المقاييس، احسب جسم الطفل الذي خرج على ما هو عليه، بأي كبيرس، بعضه سمين بعضه ضعيف، احسبه لكن احسبه، بعدين روح احسب ما بين رجلي الأم كم المسافة وكم، منين خرج، كيف خرج. حسبها حساب بالمقياس عندك، هتحسب حقك سنتيمتر وحسب منين خرج كيف خرج، لا إله إلا هو. حتى كانوا يتبع عبد الله هذا المتعجب الحين، تتبعد العظام من محلها ويش يحصل عند الأم، ولا يتبعد شيء من محله، ولكن لطف الخلاق يحضر يخرج، هذا كبير، لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق، ثم إنكم بعد ذلك مهما أحييناكم قليلا وكثيرا، قد أحيينا بعضكم يا بني آدم 500 سنة و700 سنة و1000 سنة و1200، ثم ماتوا، وسواء من أحييناه 1200 ومن أحييناه يومين ومن أحييناه 20 ومن أحييناه 70 ومن 80، خلق واحد بأمر واحد والمرجع إلى الواحد جل جلاله وتعالى في علاها: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، والعاد يبقى أول والأخير منكم إلا أحضرناه وحشرناهم فلم نغادر منهم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يخرجكم وينشئكم نشأة أخرى جل جلاله، وبعجائب قدرته وحكمته يجعل الملامح التي كانت في الدنيا ظاهرة عليهم، مع أنه الآن بداية تكوين جديد، لكنه كبير كثير الشبه بالحالة التي ماتوا عليها، يبعث المرء على ما مات عليه، حتى في الهيئة والصورة في البداية يكون هكذا. ثم يتعرضون المؤمنون عند دخول الجنة بعد المرور على الصراط، والكفار قبيل دخول النار، يتعرضون بنظرة من الرحمن يقلب شؤون تكوينهم في كونهم تكوين آخر. يأمر المؤمنين يغتسلون بعد المرور على الحوض، فكل من اغتسل تبدل هيئة تركيبه وأعطائه، تبقى نعم عينين وأذنين وأنف وشفتين نعم، ولكن في الـ في الـ في الـ في القدر المساحة على صورة أبيهم آدم طول 60 ذراع وعرض 7 أذرع، والكل جميل ما حد منهم قبيح بلها الجنة، ومع تحويلهم كلهم إلى صور جميلة تبقى ملامح، بحيث المتأمل يقول هذا فلان أصله فلان، يعرف الفلان هاي غيروا وحولوا إلى شيء ثاني، ولكن تبقى ملامح هذا أصله فلان، هذا أصله، وده يعرف لا إله إلا الله، قدرة قدرة ربنا. والتكوين هذا خلاص ما عادش فيه ما ما ما ما يتحول من المآكل ولا من المشارب إلى بول ولا إلى غيطش، من التكوين آخر. وأهل النار عند دخول النار بقوته وقدرته في لحظة يحوله يكبرون، لتجد النار حرق قوي فيهم تحرقهم، ما هو بالجسم الصغير هذا شوي يصلح قليل من لهب النار وقدر بشوية كان خلوه يدخل داخل بيحس بالعذاب، يكبرون يتجاوزون حد آدم، ما هو حد آدم يقفون عنده على حسب كفرهم وكبر أجسادهم، حتى أن الضرس الكافر في النار كتب الوحد، هذا الضرس، والضرس الثاني والثالث والرابع هو ذو فمه كما مدينة كبيرة كاملة هم الله فم وحده، باقي الوجه واليدين وغلظ الجلد حقه، حتى جاء في بعض الأخبار أن جلد الكافر يصل إلى مسافة مسيرة 3، الجلد مسيرة 3 أيام، اللحم بعده والعظم بعده، وده الجلد ومركز الإحساس في الجسد حسب ما كون الله لنا وأرانا في الدنيا الجلد، ولهذا المكان الذي فقد الجلد الإحساس فيه ضعيف، لكن الجلد هو الذي يتقوم به إحساس الألم، وهذا كلما نضجت جلوده بدلناهم جلد غيره. والعجيب أنه متى تنضج جلودهم في الوقت نفسه الذي يحترق فيه اللحم والعظم ويصدع الفؤاد، أنها يقول تطلع على الأفئدة، تطلع الجلد هذا اللي مسيرة 3 في لحظات تحرقه كله وتصل إلى اللحم والعظم وتصدع الفؤاد، يعود مرة أخرى بسرعة، كلما نتجت بدلناهم جلودا غيرها ليذوق، اللهم أجرنا من عذابك، هناك خلق آخر، هذا الذي حول النطفة قدام عينك إلى هذا الهيكل ويقلبك كما يشاء من 100 هيكل وألف هيكل، إيش الذي يصعب عليه؟ إيش الذي يعجزه جل جلاله وتعالى في علاه؟ يقول لي فين محل العظام في النطفة؟ كم فيك عظام الآن؟ الأسنان وحدها كم من عظم؟ وين محلها من النطفة؟ كم قوة السن وكم قوة النطفة؟ النطفة ما لا فيها قوة، وعظم الرأس وعظم اليدين وعظم العظام ذا عنده كلها منين جت؟ من النطفة؟ تبارك الله أحسن الله خالقين جل جلاله وتعالى في علاه. ثم إنكم بعد كلميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، وإنتم تجادلون وتطولون الكلام وتعرضون في عودة أجسادكم، هذه كم مقدارها وكم مقدار السماء؟ أنت جسدك كم سماوات؟ كم سماوات مساوي كم في السماء الواحدة؟ كم في السماء الواحدة؟ وذي اللي أنشأ السماوات هذا 7 طباق، بيعجز يردك أنت لما تساوي ذرة من السماء، يعجز يردك أنت مجنون؟ شوفوا إيش خلق، ما تشوف؟ ولا قد خلقنا فوقكم 7 طرائق، راجعني جنب بعضها فوق بعض، والطرائق طرق للملائكة يمرون فيها، وطرق للأرواح تمر فيها، طرق للأعمال تصعد منها، وطرق للأقضية والأقدار تنزل منها إلى السماء، يدبر الأمر من السماء ثم يعرجه إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما ذلك علم الغيب والشهادة العزيز الرحيم جل جلاله. خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، كل واحد في محله، لا سماء تدق في سماء ولا سماء تسقط فوق الأرض، ولا سبع طرائق، وبعدين اللي تحت هذول فين راحوا؟ مش فين راحوا؟ أدبرهم وأنشيهم وما يحتاجون أعطيتهم عندهم، ما كنا عن الخلق يا ولا قلت طبقت السماوات فوقهم بغتهم يروحون فين؟ وبينكمتون ولا بين لا ينكمتون ولا ما كنا غافلين. ما هم عندهم طعامهم عندهم شرابهم عندهم دواهم عندهم لباسهم عندهم، وقدرنا فيها أقواتها في أربعة أيام من سواء للسائلين، وكل ما يحتاجون موجود لهم في وسط الأرض هذه، وكل يعيش حتى النملة وحتى الحشرة الصغيرة بعناية الله ورعايته، الحياة المقدرة لها لا بد تعيشها، ولا يقدر حد يقتلها قبل ذلك، ولا تمرض إلا بأمره وتتحرك بأمره. وما كنا عن الخلق غافلين، بل هو قيوم، قيوم فوق كل ذرة من ذرات الوجود دائم عليها جل جلاله بقدرته وإرادته، ننشئت وتحركت وسكنت وأخذت مدتها وجاءت في أماكنها المحددة من قبله سبحانه وتعالى. وما كنا عن الخلق غافلين، أتظن يغفل عن نياتك؟ أتظن يغفل عن أخلاقك؟ أتظن يغفل عن معاملاتك؟ ما هو غافل عن شيء سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل، الظالمون هم جنس من خلقه سبحانه، ما يغفل ولا ينسى ولا ينقطع نظره عن نملة ولو كانت سودة في بحار ظلم مظلمة في ليالي مظلمة، ما يغفل ولا ينقطع نظره عن عروقها وعن عروق ساقها، ساق النملة، ما هو غافل عن شيء. هذا رب، هذا إله، هذا الله جل جلاله تعالى في علاه، لا يقاس بشيء ولا يقاس بشيء وليس كمثله، أكبر من كل ما تتصور في سمعه، هو أكبر من كل ما تتصور في بصره، هو أكبر من كل ما تتصور في قدرته، هو في اطلاعه عليك أكبر مما تتصور وتصور الخلائق، هو في علمه أكبر مما يتصور الملائكة والإنس والجن وأهل السماء والأرض، علمه أكبر مما يتصورون كله إلا جلاله وتعالى، هو في قدرته، هو في إرادته، فهو كل شيء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا هو. ارزقنا الأدب معك. لقد خلقنا فوقكم سبعة طرائق وما كنا عن الخلق، كيف تغفلهم خلقك وإيجادك ونشأتك وصنعتك ولولاك ما كانوا، كيف تغفل عنهم؟ لكن شقاوة أقوى، وحظهم المنحوس أوقعهم في الشر والشرر، وظنوا بك ظن سوء، قال بل يقول كما قال سبحانه وتعالى بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، ظننتم ظن سوء بالله، ظنيت ما يعلمكم ولا يعمل ولا يعلم أفعالكم ونياتكم، ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا يجب، لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وفضحكم وخلاها تتكلم قدامكم سبحانه وتعالى، وبتخفون عن من؟ بتسترونها عن يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم، لا تخفى منكم خافية، أي لا هل الله. فعجب من إنسان يعقل ويؤمن ومع ذلك يخاف من الأجهزة المتنسقة والتصويرات والكاميرات المخفية أكثر مما يخاف من علم الذي يحيط علمه بكل شيء. إيش هذا وإيش من دار ما يحصل مهما كان، وهو سبحانه أعلم بنا من أنفسنا، ولا لنا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه جل جلاله. يقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر، كم قطرات كم ذرات من الماء تنزل محصية، ما تزيد ولا تنقص، زي ما سميها بقدر. وهكذا فإذا أراد يريكم بعض أثار قدرته إما أمسك الماء عنكم فصرتم تصيحون ولونا وغطنا وغطنا، وإما أرسله بقوة وقدر كسركم وفعنا بعد عنا يا رب. فلا الماء يغيثكم ولكن رب الماء، وبتقديره على ما ينفعكم يجيبه سبحانه وتعالى. الله الله الله. فأسكناه في الأرض، وهذا تدبير عجيب رباني ثانية. وإذا معكم معين تحت في الأرض وتحفرون الآبار وتحصرون المياه، ومعين موجودة مسكن أسكن مما نزل من السماء وسكنه في المكان هذا مشان ينتفع به الناس في وقته، والذي يذهب إلى الأنهار والذي يذهب إلى البحار. فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادر، نقول رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تقول يا هيئة إيش، يا وزارة إيش، يا جماعة إيش، ردوا لنا الماء. هذول منهم لا شعوب ولا دول ولا كون، من بيرجع لك الماء؟ لا إله إلا الله. ولو هو قدامك وحوله أجاج كيف تعمل بعدين؟ لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد، شكرا ولك المن. وما تعتذر منا من ما مكن بخلقه من مثل أدوات التحلية هذه اللي موجودة، تعرف بترتيب من كان هذا؟ من لو شاء أن يجعل أسلوب التحلية مملح لحولها مملح، بس هو رتب وقدر هذا، ومتى ما شاء تعطي عطاءها بحسب ما ياذن، وإذا شب وقفها وقفها، بطلها بطلها، جعلها مع التحلي مع التحلي، ويخرج كما دخل. والقادر هو جل جلاله، لكن أسباب أقامها يفتن بهذا ويوقف عند هذا، ويبقى العاقل متفطن أنها إنما مجرد آلة تحت الجلالة، والمقدر هو ونسيره فيخشاه ويتقيه ويزداد بإيمان ويلقى على حال جميل. لجعلنا الله وإياكم من أهل ذلك، السالكين أشرف المسالك. وأنزلنا من السماء ماء بقدرين فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فلو أشرقت لك أنوار هذه الآية، هل بيبقى فكرك مشغول بين بنفسك ولا بالماذا؟ وذي يقول لك نحن نزلناه من السماء وأسكناه في الأرض، وإذا شئنا نذهبه لو أشرق عليك نور هذا المعنى الحقيقة، وش عاد بيبقى من شعور من عندك وإحساس، فتوخذ بذلك. لكن أنت بينك وبين حقائق هذا المعنى حجب من غفلاتك وظلماتك وشهواتك والتفاتاتك إلى الغير، وإلا آية بتذكر العالم. والحق تعالى يذكر من آثاره أنه حتى على مستوى مدارك الجمادات لو فسح مجال لتوجه الإنزال إليها لخشعت وتصدحت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديعا من خشية الله. هذا مثل نضرب، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فايش تفكر؟ اقرأ لي بعدها فكر. هو الله الذي لا إله إلا هو، أطيب الفكرة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن المهدي. في تعرف إليه كيف؟ يعرفك بنفسه والغني عنك رحمة بك إكرام لك إحسان إليك شفق عليك، يعرفك نفسه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق بارئ مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كيف يتعرف إلينا سبحانه وتعالى؟ لنكرم بنور من معرفته، نور من محبته، نور من الوجه إليه سبحانه وتعالى. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، أنشأنا لكم في جنات مغنى عناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لا إله إلا الله. ثم ذكر خصوصية شجرة الزيتون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وكم فيها من عجائب وغرائب، واللي قدامكم من الأنعام دي والحيوانات، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسيكم ما في مما فيه ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وكم في معاني هذه الآيات من عجائب يأتي معنا كل متصل بما ذكر لكم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من مما يأخذك بكليتك، فلا تبقى أنت ولا شيء من نفسك يقوله، وغب عنك ومح نقطة الغين ثابتا وغصفي بحر جمع تبدو الجواهر، جواهر المعرفة الخاصة والمشاهدة السنية العالية للبصيرة والقلب. ما أحلى منها، لا مناظر ولا مباغات ولا مسموعات ولا شيء مما يمكن أن تصل حلاوته إلى الروح والقلب. هذه الجواهر التي تلتقط من بحار الجمع، ولا تكو من قوم قال أتتهم أماتت ذنوبهم نفوسا، ذنوبهم نفوسا لها الأجرام منها مقابر. لا تكو من قوم أماتت ذنوبهم نفوسا، يعني ذنوبهم أماتت قلوبهم، أماتت نفوسهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فماتت بالجهل، وماتت بالظلم، ماتت بالمعاصي والسيئات والذنوب. لا تكون من القوم الذين أماتتهم ذنوبهم وهم في الظاهر أحياء، لكنها حياة تشبه حياة الأنعام، بل الأنعام أجمل لأنها لم تسقط عن مستواها وهي مسبحة بحمد ربها، هذا نقص عن مستواه الذي يتأهل ويتهيأ له. يقول من القوم الذين أماتتهم ذنوبهم حال كونهم نفوسا الأجرام من تلك النفوس مقابر لها. وهكذا تقرؤون قولهم وفي الجهل قبل الموت موت فيسامهم قبل القبور قبور، قبرت الأرواح وعدهم في الدنيا، فكان الجسم عبارة عن قبر متحرك، جسم حقه قبر متحرك قبرت فيه الروح، ماتت مسكين روحه، ما يعرف إلا ما يعرف الكفار، محجوب عن شهود الأنوار. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه الحياة الكريمة التي تتصل بنعيم حياة الأبد، حياة القلوب في هذه الدنيا. يقول أي شبيهة أجرامهم بمقابر لتلك النفوس التي هي كالموت لجاهلها، فإن جاهل الموت بمنزلة الميت والعالم بمنزلة الحي. قال تعالى وما كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه وتعالى لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فهكذا جاء جاهل الموتى بمنزلة الميت. بل جاء في الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر كمثل الميت والحي، كمثل الميت والحي، الذي يذكر والذي لا يذكر، قال ميت وحي، هذا بالذكر حي القلب وذاك بالغفلة ميت، فكم من فرق بين الحي والميت؟ هم ناس يمشون قدامك متحركون، لكن ذا ذاكر وذا غافل، فذا حي وذا ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. لا إله إلا الله، أحي قلوبنا يا رب أنوار ذكرك ومعرفتك ومحبتك. قال بعضهم وفي الجهل قبل الموت موت جاري، فيسادهم قبل القبور قبور ما الفخر. يقول هذا ثانيا منسوب لسيدنا علي بن أبي طالب، ما الفخر إلا لأهل العلم. مغير شك أن سيدنا علي ما أراد مجرد علم الأحكام، ولكن ما تؤدي إليه وما وراها وما تثمره من العلم الخاص من العلم بالله. إلا إنهم على الهدى لمن اجتهد أدلوا. قد قال ما شك قال إنها هنا أشار إلى صدره علوما جمة لو أصبت لها حملة. ولكن قال مرة ما حصل إلا واحد يأخذ العلم ويسيره لأهوائه ويضرب الآيات بعضها ببعض ويريد الدنيا، والثاني له توجه وتسليم لأهل العلم ما يدري حقيقة ما يحمله ولا يقوم بحقه، لا ذا ولا ذاك يصلح. والثالث ثلاث ركاب جهالات خباط عشوات يريد يلعب العلم كما شاء، والثاني تركب عشوات أعطي من منهم، من اللي بيأخذ هذا العلم مني عليه رضوان الله تبارك وتعالى؟ وهكذا لا إله إلا الله، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن ازدهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، ما الذي تحسنه؟ هذا مقدارك، ما الذي تحسن الصدق، تحسن الإيمان، تحسن الصلاة، هذا مقدارك. سيدتنا نفيسة ما أثنت على الشافعي إلا بقولها كان يحسن الوضوء، وضوء مفتاح الصلاة، إذا أحسن الوضوء أحسن الصلاة، إذا أحسن الصلاة الرجال فين؟ اكتفت بهذا الثناء، وكانوا أوصى يحملونها يحملونه إذا مات إلى بيته مشان يصلي عليه، وكان كلما مرض في مصر يبعث للسيدة نفيسة تقول لمن جاء شفاه الله، حتى كان مرض موت جاء سيدة محمد بن إدريس الشافعي يطلب الدعاء، قالت أحسن الله خاتمته، رجع إليه ما قالت، قالت قال ما أني ميت من مرضي هذا، أنا ميت عليه الرضوان مات، عملوا جنازته بعد ما جهزوه وصلوا إلى بيت السيدة خرجت صلت عليه، ثم خرجوا به وصلوا عليه، ورأى بعض صالحيهم يقول إن الله غفر لمن صلى على الشافعي بالشافعي وغفر للشافعي بسيدنا نفيس، صلاة سيدنا نفيس عليه رضوان الله من ذرية سيدنا الحسن ابن علي، وكان يعرف لها القدر ويطلب منها الدعاء في أحواله، وكان حتى أيام كان في العراق قبل ما يجي لمصر شيبان الراعي واحد يرونه الناس من عامة الناس امتلا قلبه من صفو اليقين، كان يتردد عليه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي مشهور وظاهر في علومه الوسيعة، وهذا يعدونه الناس من البلهة والعوام، ويجي لعنده من وقت لوقت يزوره عليه الرضوان. قل فإذا جلس بين يدي شيبان جلس كالصبي بين يدي المعلم، المكتب كأنه صبي، هو شافعي كأنه صبي بين يدي معلم يجلس بين يديهم، حتى تعجب منه الإمام محمود قال له تزور هذا؟ قال تعال زوره معي، فأخذه يوم ويرى عند شيبان، لو حصلوا لي يرعى عنده أغنام حق الناس يرعاها لو يصلي، قال فلما حسبهم خفف الصلاة وسلم، سلموا عليه رد السلام عليهم، يقول الإمام أحمد تأذن لي يسأله؟ قال سأله، قال يا شيبان صلاة هذه لو شككت فيها صحيح سنتين أو ثلاثة أو أربعة كيف تفعل؟ قال على مذهبنا وعلى مذهبكم، قال فيها مذهبان؟ قال نعم، قال ما هي على مذهبنا؟ قال على مذهبكم يزيد ركعة، يبني على اليقين وهو الأقل، يزيد ركعة ويسجد للسهو، فصدقت. ما هي على مذهبكم؟ قال على مذهبنا، هذا قبل قال لي بغافل قليل أدب مع الله، ينسى ما كم يصلي أدبه صوم سنة، يصوم سنة، طاح الإمام بن حنبل قال الشيخ قلت لك سنة، قال الباقي سؤال، قال سنة، قال الغنم اللي معك هذه كم زكاة فيها؟ قال على مذهبكم ولا على مذهبنا؟ قال وهذه فيها مذهبان، قال نعرف مذهب واحد، قال في مذهبان، قال ما هي على مذهبكم؟ قال مذهبكم في الأربعين شاشة إلى أن تصل إلى 121 فيها شاتان، إلى أن تصل 201 فيها ثلاث شات، ثم في كل 100 شات، صدقت هذا مذهب العلماء كله، ما هي على مذهبكم؟ على مذهبنا العبد من ملك لسيده، أربعين شاشة كلها حق ربي، وكاد يغمى عليه الإمام محمد لا إله إلا الله. هكذا كان أئمة الدين يعرفون قدر هؤلاء، والإمام الشافعي ما هو خلي من أسرار ولا من أنوار ولا من صديقية، ولكن فوق ذلك يحترم أهلها ويحترم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم اللهم احينا بالعلم النافع المبارك الصحيح حياة نرقى بها في مراتب الحياة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى حتى يعذب اتصالنا ولقاؤنا بأحيا حي من خلقك في جميع الشؤون في الظهور والبطون وأثبتنا به في ديوان ما ينهدون بالحق وبه يعلمون يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بوجاهة أهل التمكين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
4: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.
5: معاني كلمات القرآن الكريم.
4: سورة الفلق، سورة مكية.

0: الفلق
1: المعنى أعتصم وأستجير برب الصبح أو الخلق كلهم
0: من شر ما خلق
1: من مكلف وغير مكلف من حيوان وجماد وغير ذلك
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: أي الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب
0: ومن شر النفاثات في العقد
1: المعنى النساء السواحر ينفثن في عقد الخيط حين يسحرن
0: ومن شر حاسد إذا حسد
1: أي إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه.

العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد. وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم لقمان الصحية. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله. وقال لقمان الحكيم عليه السلام: إذا كنت في الطعام فاحفظ معدتك،

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن لقمان عليه السلام قال لابنه: ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس.

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس في القصص: أول ما ظهر من حكمته أي لقمان الحكيم أنه كان مع مولاه، فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة تنجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاقعد هوينا وقم. فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء.

وروي أن لقمان الحكيم عليه السلام قال: طول الجلوس على الحاجة يوجع الكبد ويهيج البواسير ويثير الحر في الرأس ويستحيل منه الضوم.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض، أي افتقد الإخوان قبل الحاجة إليهم. قال لقمان الحكيم لولده: شيئان إذا حفظتهما لا تبالي بما ضيعت بعدهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك.

وصفات لعلاج قشرة الرأس: تدعى كفروة الرأس بليمونة للشعر الدهني، تدلك فروة الرأس بخل مع ماء لشطف الشعر، ملعقة كبيرة على كل لتر ماء، يفرم الثوم في السبرتو أو الكحول وتدلك منه فروة الرأس، تدلك فروة الرأس بالملح الناعم ثم يشطف الشعر، يعمل خليط من خل التفاح والماء بنسبة 1 من خل التفاح إلى 2 من الماء، وتدهن به فروة الرأس يومياً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي لأشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إليكم وعند قضينا معكم حلقتين في حرف الألف كما قلنا في أول الحلقة الأولى، واليوم بندخل إلى الباء، والباء فيه أبواب، باب الخير في الباء، وباب الشر والعياذ بالله في الباء، وباب رحمة الله في الباء، وبر الوالدين في الباء. ولذلك بنبدأ نحن أولا بنقول أن مما عظمه الله سبحانه وتعالى ومما أمر به ونصح الناس عنه وحث عليه بر الوالدين. بر الوالدين جاء بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال في آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رب العالمين كرم الوالدين تكريم كبير، وقال: الولد العاق لا يروح رائحة الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بروا أباءكم تبركم أبناءكم. نأتي على فترة على مراحل. لو واحد سأل نفسه سبب وجودي في الدنيا، من الذي جابنا للدنيا؟ طبعا الله هذا فوق كل شيء، ما في كلام، لكن من السبب؟ السبب يتزوج الرجل من امرأة فينتج بعدها أولاد إذا شاء الله، أو ينتج بنات، أو يجعل الله سبحانه وتعالى ذكورا وإناثا، زوجهم ذكرانا أو ذكرانا وإناثا، أو يجعل من يشاء عقيمة. هذه الأمور، ليس هذا موضوع كلامنا نحن، ما تدخل في الفلسفة هذه، ولكن نقول إنه بر الوالدين باب واسع للدخول إلى رضاء الله ورحمته. فبدون بر الوالدين عملك كل ما ينفعك، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وصليت الفرائض وصمت المفروض وفعلت كل ما أوجب الله عليك يا خير كلام، كله زين، لكن قبل هذا وذاك بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى لابد أن تكون بار بالوالدين. وأنا أعتقد أنه لو حتى ما قال ربي، لو ما قال ربي بروا والديكم، المفروض أن الإنسان من باب إيش؟ من باب المعروف والجميل، من أحسن إليك إلى في أمر مهم، حصلك في الشارع في الشمس تمشي ولا شي موتر، قالك تفضل، كل ما عبرت عنده تقول جزاك الله خير، الله طول عمرك مشكور، ذيك اليوم شليت أنا من مكان الفلاني، وهذا أمر مطلوب، ما هو غلط، لكن التي حملتك في بطنها كذا كذا شهر، 9 أشهر، وقد تكون 7 أشهر، وقد تطول بعض الولادة وتقعد 4 سنين قاطب قلب أمك في شوها. على أي حال هذا العمل ما له جزاء أبدا، ما تقدر تجازيه، كونك يحملك على كتفه ذا لا بأس، كونك يحملك على رأسه لا بأس، كون يحملك في السيارات ولا بأس، لكن كون يحملك في بطنه، شوف أمك هذه لها عليك فضل كبير. لذلك لما تبر الأم هذا عمل مفروض طبيعي، الإنسان الطبيعي هو الذي يبر أمه وأبوه، والإنسان اللي ما يبر أبوه ولا أمه ذا ما هو إنسان غير طبيعي، لأنه ناكر للمعروف ونجاحد للجميل ولا يفكر في شيء أبدا إلا يفكر في مصلحته وينسى الجميل. ومثل هذا الإنسان الذي ينسى الجميل ولا يفكر في الآخرين ولا يعطي الناس حقوقهم، هذا الإنسان وجوده أو عدم وجوده في الدنيا سواء، ما منه فائدة هذا في الدنيا، أما في الآخرة خذ ما يصلك عقب أنت على نفسك. لذلك إذا فكر الإنسان في بر الوالدين وجد أنه لابد عليه أن يتذكر أنه دخل إلى بطن أمه نطفة، لو جاءت في ثوب بيقزها، وتحوله الله سبحانه وتعالى إلى مراحل عديدة في ثم جاء وقت الوحم، والأم تعاني ما تعاني. النسوان عندنا يسمونه فقاع، وبالحقيقة وحم يعني تشتهي هذا وتبغض هذا ولا تحب ذا وتحب ذا، وكلام من هذا كثير عند بعض النساء، وبعض كله يأكل ما عندهم شيء أبدا. لا بأس. إذن هذا التعب الذي تلاقيه أمك ما له ثمن؟ الله ثمنه، قال بعد عبادة الله سبحانه وتعالى بر الأب والأم. حتى أذكر أنا مرة مرات كنت في عند أسرة، والأسرة عندهم أطفال ذكور وإناث، بعدين جاء واحد من الأولاد ذكور يقول لأبوي: يا أبوي ليش أنت لك واحد وأمي لها ثلاثة؟ إيش واحد ولها ثلاثة؟ قال: من أحقه ببر؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم أبيك. ليه أنت لك إلا ربع بس وقسم واحد وثلاثة أقسام لأمي؟ هذا الأب ما قدر يشرح ليش للأولاد هذا الكلام، لكنه في الحقيقة واضح كم الشمس. قالوا العلماء، أصحاب علماء النفس وأصحاب علماء الأطفال هذين، قالوا إنه الأب يصنع معروف للابن، وهو السبب في وجوده. لو ما وجود الأب ما وجد الطفل إلا في حالة عيسى بن مريم، وهذا أمر خارق للعادة. قال أول مرة إنه الأم تعاني منه في الحمل، تعاني منه في الوحم، تعاني منه في كل شيء، حتى في الأكل ما تقدر تزيد أكل من شان هذا الوليد، وهذا هو ما يعرفه ولا يحسه. لكنه يجي بعدين الأب يشتري له بدلة، شافها قلوا بحسه ما شاء الله عليه، جاب له من دري إيش، قال بحسه، يقول أبو. بالحقيقة أن الأم تستحق ثلاث الأجزاء، والأم هي المرحلة الأولى وهي التي تعاني أكثر من غيرها في هذا المولود. خلونا نتوسع شوي، نقول أن الأب سبب في الوجود، نعم، لكنه بعدين بعد ما يحطه في بطن أمه خلاص انتهت المشكلة بالنسبة له، وتظل الأم تعاني إلى أن تأتي الولادة، ويجي الولادة وقد تتعب وقد تموت وقد يموت الجنين وقد يحصل أشياء كثيرة. كل هذا الطفل ما يلاحظه، يلاحظ إلا بعد 4 سنين ولا بعد 5 سنين يتذكر هذا الموضوع. إذن الله سبحانه وتعالى فرض علينا بر الوالدين وبدأ بالأم. وأنا أستغرب في الإنسان اللي ما يبر أمه بعد الزواج، قطعة القماش الزينة للمرأة وقطعة القماش الزينة للعيوز عادي يقول، وهذا شو حرام، حرام على الرجل يقول على أمه عجوز وعلى أبوه شيبه، لأنه نوع من الاحتقار للأب والأم. أما إذا واحد خبرك كيف حال العجوز لا بأس، هذا ما في شيء، ولا قال كيف حال الشيبة لا بأس، ولكن بالنسبة للابن ما يمكن يقول قالت العجوز وأطول العجوز وذال العجوز، نوع من الاحتقار. هكذا إذا جاب الأثاث من برا والهدايا من برا، جاب الهدايا لما يعجبه للعجوز واللي يعجبه للمرأة. وبعضهم عادهم شطار جم يلقون حيل طويلة عريضة، ككيل حيل الطويلة العريضة دي، يلقون يجيب أشياء معه في الشنطة ويطرح فوقها أسماء مستعارة، أسماء كذب، سالم علي، علي سالم، محمد عوض، عوض محمد، وهكذا يلصق من الصمغ فوقه ذا، ياتم يا ولدي يعني أبوي ذي القطع، يقول شال ذي اللي ما حق يلا شيء حق الرجال، حق الرجال بغاها الفلانة وزوجته، ولو كانت تمت تتابعي بتحصلها لبستها مرته ولا أخت مرته ولا خالة مرته ولا خالته ولا شيء. هذا ما هو ريض. الأم يقولون الأم تلم، الأم حق بالبر، الأم تطرح فوق رجولك، كي تعال انت الحين خل واحد يقعد من الأطفال فوق رجولك ويبول، بتحذف بابوه ما بسقول أمك، انت تبول فوق رجلها، تخرى فوق رجلها، تقذف فوق رجلها، وربما في نحرها في ثيابها، ما بدا احد قالوا لنا انه زقل بمه من الـ من الـ من الخلف وندربها برا، ابدا، ذلا كلهم يصبرون عليها وعدلتكم مسكين خلوه يتنسم. وعقب ما انت داري تنسم تنسم لما فكها وخلاها ما عاد داريبها ابدا. المفروض انه بعد ما يتزوج يكون محبته لامه اكثر من قبل الزواج. ليه؟ لانه شاف زوجته لما حملت وتعبت، وشاف زوجته لما وضعت وتعبت، وشاف زوجته لما تربي. هذه المراحل اللي مرت بها زوجته قد مر بها هو. كيف ما يتذكرون؟ لماذا لا يتذكر الانسان انه مر بهذه المرحله مشان يقول نعم والله امي اكيد. وربما تكون امي عاشت في وقت هناك ذيك الايام ماشي وسائل ولا شيء اشياء، اذا هي تستحق البر اكثر من ذي بكثير. ليه؟ لان ذي كل شيء الامور ميسره لها، يجيبون كل حاجه. هذا فيما يتعلق ببر الايش؟ ببر الوالدين، ببر الام. أمك ثم أمك ثم أمك. وذاك الرجال اللي حمل أمه من اليمن إلى الحج ورجع بها ولا بها مدينة على ظهره، قال هل أديت حق؟ يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب قال له عاد وما حتى بطلقة من طلقات الولادة. طلقات الولادة يقولون أنا موسي، يقولون الحريم يقولون جاء أول موسي وثاني موسي، يعني أول ألم وثاني ألم وثالث ألم. من دي منين جابوها الموسي دي؟ يمكن تكون بالجاوية ولا شيء، ما نحن دارين. المهم أنه كلمة يجيبونها معناها الألم. هذا تفرح بالمرأة، ما حد يفرح بالألم، لكنها تفرح بالألم لأنه بداية الولادة، وإذا سرع يجي المولود فيه. هذا كله كان إذا شاف مراته توحمت يقول أمي فعلت كذا، إذا شاف أمه تعبت بالولادة ما راحت أنا ولا أنا يقول أمي كذا. هذا كله يجب أن يذكره بأمه. وأمك ما بغت شيء منك، سايرها ذا انتبه تقول ذا أنت ما أنت داري، ذا أمي طبعها حار ما تسد في أحد أبدا. هي ذي اللي طبعها حار، هي السبب في وجودك في الدنيا، هي السبب، هي لربتك وانت صغير من يومين الى سنتين الى اربع سنين كانت تحرص على صحتك. واذا ماشي غطاء تغطيك انت وتقعد بلا غطاء، واذا ماشي اكل تعطيك الاكل انت وتقعد بلا اكل. هي ذي امك الحاره وني حاره وني بارده، هذا نصيبك من الله سبحانه وتعالى. ولازم انت تعرف طبعا، لازم تسيرها، لا تمسك بشده تشد ذا يشد ذا يشد عقب ينقطع بالحبل. لا لك، قال معاوية كنت أتعامل مع الناس لو بشعرة، لا إذا شدوها ربخت أنا وإذا ربخوها أنا شديت. يعني كل واحد مننا إيش يعني ساير الثاني. هذا بالنسبة لبر الأم، وهذا قليل من كثير. وأيضا يجب على الإنسان يتذكر أنه إذا بر أمه وبر الوالدين، بر أمه بيكون الخير كبير له، عطاء من أمه، دعوة من أمه. الله يعطيك كل خير، الله يعطيك كل خير. هي ما في يدها شيء، لكن يقول دعوة الوالدين مقبول. الله يعطيك كل خير. إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك هذا الخير أعطاك إياه. دعت أمك له، دعوة الوالدين مقبول، قبل الله دعاها. فهي حولت على رب العالمين، ورب العالمين لا يرد سؤالها أبدا. لذلك دائما نكرر في مثل هذه الأمور أن أمك أمك أمك. واتقي وشوف ذاك علقمة ما فكت عليها إلا أمه فتحة السويس، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا كان بيموت ولا يقدر ينطق لا إله إلا الله. لا إله الله جاءت بواسطة أمه بعد ما حضر الطبيب الكبير سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين بأمهاتهم وآبائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ممن يرزقنا الصبر على كل حال من الأحوال، حتى نبتعد عن أحوال أهل الضلال، ونكون في أحوال الناس الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، واصلين لأرحامنا، محسنين إلى جيراننا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
0: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: في كل بني آدم بالجانب الأيسر ضلع ناقص، هذا هو الضلع الذي أخرج الله منه أمنا حواء. هذا الضلع الذي أخرج الله منه أمنا حواء أعوج، والرأس حبه أعوج، ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم وقال: الله الله في النساء فإنهن أمانات عندكم، وإن الله استحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال في حديث آخر: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. ولهذا إشارة إلى اللسان، وأن الغالب القليل من النساء التي لسانها وكلامها مستقيم مع زوجها وأولادها، فلا بد من إعوجاج ما بين قليل وكثير. فلما خلقها الله من ضلع واستيقظ أو عاد إليه حسه، وإذا بهذه إلى جنبه امرأة جميلة معطرة مزينة بزينة الجنة، وقد ركب الله في كل منهما الشهوة، فمد يده إليها وقال: مه يا آدم حتى تؤدي مهرها. قال: يا ربي وما مهرها؟ كما رواه الحاكم بسند صحيح، قال: أن تصلي على صاحب هذا الاسم 10 مرات، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو آدم رفع رأسه إلى العرش، وإذا مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية: محمد عبدي ورسولي. قال: يا ربي وين محمد هذا؟ قال: ولد من أولادك، ولولاه ما خلقتك. فقال: مهرها أن تصلي عليه 10 مرات. فلما صلى عليه 10 مرات أنا دفع المهر، يبقى العقد. جمع الله كبكبة، أي جماعة مجموعة كبيرة من الملائكة تحت شجرة طوبة، وخطب الحق تبارك وتعالى وقال: العظمة إزاري والكبرياء رداني، فمن نازعني فيهما قصمته وظهره. أشهدكم يا ملائكتي أنني قد زوجت عبدي آدم من أمتي حواء بكذا وكذا. فقال آدم: قبلت يا رب. فكان من مجموع ذلك تكونت أركان النكاح، تكون منها المهر كما ذكرنا، وتكون الزوجان وهما آدم وحواء، وتكون منها الولي وهو الحق تبارك وتعالى، والذي تولى زواج أبينا آدم من أمنا حواء، وتكون من ذلك الشهود وهم الملائكة الكرام. ومن ذلك تستنتج أن عقد النكاح لا يصح إلا بهذه الأركان: زوج وزوجة، وولي وشاهدين، وصيغة وهو قوله: زوجت آدم من حواء. وقد روى الإمام البخاري المتأخر وليس البخاري المتقدم أن كان هذا الزواج أول زواج في البشرية يا جماعة. فلما هبط أبونا آدم، وهنا تم زفاف أبينا إلى أمنا في الجنة، شيء لا تقدر العقول البشرية أن تتصور ذلك النعيم وأن تتصور تلك البهجة والسرور، وليس كزواج أهل الدنيا. واختلفوا هل وليد له أحد في الجنة، خلاف، وقيل أنه وليد له فقط شيف ابن آدم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أبينا آدم فانتقل إلى شيف، فهبط أبونا آدم استقر بالأرض، وها هنا كثر نسله وكثرت ذريته، فكانت أمنا حواء تحمل في كل مرة بتوأمين، أحدهما ذكر والآخر أنثى، إلا شيف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حملت به بمفرده فقط. وكان في شريعته يزوج الذكر من أخته الذي ليست كانت معه توأم، فتكاثرت ذريته وبلغت، وكان عمره 1000 سنة، فبلغ أولاده وأحفاده وأصباته في ذريته عند بعض العلماء على بعض نحو 2 مليون نسبة، وهكذا استمرت ذرية أبونا آدم تتكاثر حتى توفي. ثم جاء بعده نبي الله نوح، والذي يسمى آدم الثاني، أن كل من قبله قد هلك ولم يبق إلا هو، والذين نجوا في السفينة ولم يذر يعقب منهم إلا 3، والرابع وغيرهم ماتوا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
1: ورق الزيتون وتساقط الشعر. المقادير: قبضة من ورق الزيتون، قبضتان من حبة البركة، 3 مقادير من الماء. تغلى هذه المقادير كلها في قليل من الماء. الاستخدام: تغسل الرأس 2 مرات في الأسبوع. ملحوظة: يمكن أن تغسل الرأس بعد 2 ساعة بماء فاتر مع الصابون الأفرنجي.

0: حلاله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس

0: عن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر، فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

0: Allahu Akbar.
1: اهدنا الصراط المستقيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات التحيات لله السلام عليك أين أين وعلى من لا صار لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه هو صحيح الريدة هذه رهيب أمس هذه هو صحيح الريدة الله أكبر
1: اهدنا الصراط

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. التحيات الطيبات لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على آله وصحبه وسلم. اللهم أنت بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلي ممكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلأهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

منبه الطاعات، صلاة الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
0: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا نزال في شمائل حبيب الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وها نحن نشرع في الشمائل في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. السمر هو السهر بعد سكون الليل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن السمر بعد هدأة الليل وسكونه، واستثني من ذلك سمر الرجل مع زوجته. والسهر في زماننا يعد من البلايا ومن المصائب، وله جنايات على كثير من الناس. فمن أعظم جنايات السهر في هذه الأزمان حرمان بعض الذين يسهرون لياليهم من قيامهم لصلاة الفجر، وفي ذلك أمر عظيم ومصيبة جسيمة. فإذا نام الإنسان عن هذه الصلاة فإنه يتعرض لسخط الله، ويقوم بعد أن يبول في أذنه الشيطان، كما عبر عن ذلك الفعل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وأول النهار بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخته، وهذا أمر معلوم بالتجربة، ومن شاب على شيء شاب عليه. فما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب إلى بقيته، إن نشاطا فنشاط، وإن كسلا فكسل. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا الحسن ابن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أصحاب رسول الله قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قوله هنا في الحديث: إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن، أي إن خرافة اسم رجل وهو عذري أخذته الجن أسيرا في الجاهلية، ثم أرجعوه إلى الناس، فكان يذكر للناس أخبارا غريبة ما رأوها ولا سمعوا بها فيتعجبون منها، فقالوا: حديث خرافة. وأصبحت مثلا سائرا في كل حديث غريب يصعب تصديقه، إلا أن الحديث هذا هناك من أهل العلم من حكم عليه بالضعف. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، لا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلى نفسي، فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث مشهور عند أهل الحديث بحديث أم زرع، ومن أهل العلم من أفرده بمصنف ومؤلف خاص لكثرة فوائده، كالقاضي عياض اليحصبي المالكي رحمه الله في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. ومنهم من شرحه ضمنا مستوفيا فيه الكلام كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري. هذا الخبر الطويل الذي ذكرته السيدة عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء النسوة في نبأ كل واحدة منهن مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لها مؤانسة لزوجته وحسن معاشرة منه، قيل فيه أن 11 امرأة اجتمعنا في مجلس واحد وتعاهدنا أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، سواء ما كان من ذلك مدحا أو ذما، فمنهن من ذكرت زوجها بمدح، ومنهن من ذكرته بقدح، ومنهن من ذكرته بالمدح والقدح. والحديث طويل وقد سردناه في حلقتنا هذه، ولعلنا نتناول بعض فوائده ومعانيه في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي.
2: حديث الجمعة.
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بابنا إليه ودالنا عليه، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن على منهجهم سار واقتفى حميد الآثار وعلينا معهم وفيهم، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد انتهينا في تذاكرنا في كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى قوله بعد أن ذكر الباعث له على تصنيف هذا الكتاب، فذكر أمورا بعثته على أن يؤلف هذا الكتاب النافع ويجمع هذا الجمع المبارك الذي نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. فذكر لنا حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وقلنا معنى حفظ على أمتي 40 حديثا بأن نقلها إليهم، سواء حفظها في نفسه بأن استظهرها أو لم يحفظها هو، بما أنه نقلها للأمة فقد حفظها على الأمة، وبذلك يكون متعرضا لنيل هذا الثواب الموعود به في هذا الحديث. قال العلماء: ولا فرق بين أن تكون الأحاديث التي حفظها على الأمة أحاديث حسنة أو أحاديث صحيحة أو أحاديث ضعيفة فيما يعمل فيه بضعيف الحديث، مثل فضائل الأعمال والمناقب والمغازي والسير وما شابه. ثم قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. أتى بهذه العبارة لينبه أولا إلى أنه ليس مبتدعا في تأليف مثل هذا، لأنه قد سبقه إلى مثل هذا الجمع أئمة فضلاء وجمعوا 40 حديث في مواضيع مختلفة، فله بهم أسوة، فهو أولا متبع ومجتد في هذا الجمع بأئمة كرام. الأمر الثاني هو يبين ما سبق كتابه من الكتب التي عالجت نفس الموضوع أو اعتنت بنفس ما اعتنى به الإمام النووي هنا، ليبين لك أنه على اطلاع على ما سبقه من جهود بذلت فيما أراد أن يخدم فيه، وأنه ما الذي يميز جمعه وتصنيفه عن هذه الكتب التي جمعت في نفس هذا الموضوع وهو 40 حديث تجمع في كتاب واحد. وهذا ينبه إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى كان عندهم شعور ويقين وإحساس بالوحدة والتكامل بين المسلمين، فيبني بعضهم على جهود بعض، ولا يعمل أحد منهم على أن يبني مجده أو يظهر تميزه بالانتقاص من إنتاج الآخرين أو القدح فيهم. فهذا الإمام النووي يبين لنا ما كتب قبل كتابه من الكتب التي اعتنت بأربعين حديث، ثم ما الذي يميز هذه الأربعين النووية عن تلك الكتب، ما الذي تختلف فيه عنها. قال: فأول من علمته، وهذا من مناهج البحث عند المعاصرين يسمونه الدراسات السابقة، قبل ما يبدأ في الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه أولا يستعرض الدراسات التي سبقت دراسته في هذا الموضوع. هذا كان المعنى من الترتيب حاضر في أذهان المتقدمين، فسرد لنا أهم المصنفات التي جمعت فيها 40 حديث من قبل هذا الكتاب. قال: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، الإمام المشهور، توفى سنة 181 هجرية رحمه الله تعالى، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. فهذا أولا من كتبوا قبل هذا، هؤلاء أهم من كتبوا وجمعوا 40 حديثا من الأئمة من قبل الإمام النووي. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. قال: وأنا قبل أن أصنف هذا الكتاب استخرت الله تعالى. ما معنى استخرت الله؟ يعني طلبت منه خير الأمرين، طلبت منه أن يختار لي، طلبت منه أن يختار لي خير الأمرين من هذا أو ذاك، هل أجمع 40 حديث أو لا أجمع 40 حديث. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا. في هذا إشارة إلى أنه ما يمكن أن يدخله خلل أو أن يشوبه عارض يجعله ليس معدودا في الأعمال الصالحة، فلا بأس بتقديم الاستخارة فيه، لأن جمع الكتاب هذا من الأعمال الصالحة، ومع هذا هو استخار الله تعالى في جمعه، هل يجمع أو لا يجمع. وهذا من الأدب، كان صلى الله عليه وسلم يستخير الله تعالى، يقدم الاستخارة لله تعالى بين يدي أموره وأحواله، ويعلم الصحابة الاستخارة في أمورهم كلها. والاستخارة هي بمثابة الاستشارة، لكن الاستشارة تكون مع المخلوق والاستخارة مع الخالق جل جلاله، والمستشار مؤتمن. أنت لما تأتي تستشير إنسان تثق بفهمه ونصحه لك، تقول له إيش رأيك الحاجة الفلانية، تنصحنا سويها ولا ما سويها، وأنت واثق أن الإنسان ذا خبير وفاهم في الموضوع هذا، يعني متخصص، ومع هذا هو حريص على مصلحتك. مباشرة لما يعطيك رأي تروح أنت تعمل برأي حقه من دون ما تتردد. فتخيل عندما تعرض الموضوع على الحق سبحانه وتعالى، تستشيره الموضوع الفلاني هذا نسويه ولا ما نسويه ولا ايه وضعه ولا كذا، ثم تنتظر حتى يشرح الله صدرك الى ان تفعل او لا، فتفهم ان في هذا اشارة من الله ان افعل او لا تفعل، والمستشار مؤتمن. نعم. قال: وقد استخرت الله

تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه العبارة الإمام النووي يجيب بها عن اعتراض يرد عليه، هو قدر أن أحدا يعترض عليه. كيف يعترض عليه؟ أنت قبل قليل كما سبق معنا في المجلس الماضي هو قال إن الحفاظ اتفقوا على أن حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من هذا الحديث ضعيف باتفاقهم جميعا. طيب وما دام الحديث ضعيف أنت تروح عادك تعمل به وتؤلف كتاب، من شأن عادك تؤلف كتاب وكذا ما دام الحديث كله من أصله ضعيف، خلاص ما تخلي الكتاب وماشي داعي. قال لا، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل ليش الأعمال. أي يعني فضائل الأعمال؟ يعني عندما يكون هناك عمل من الأعمال مشروعيته ثابتة بأدلة صحيحة، إما بالكتاب أو بصحيح السنة أو بالإجماع أو بالقياس المعتبر إن توفرت شروطه، هذا العمل ورد في الترغيب في بعض أفراده أو في بعض ما يصدق عليه هذا الأمر الثابت شرعا أحاديث ضعاف يعمل بها، لأنه لا ينبني عليها تشريع، إنما هي يعني العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو عبارة عن مسارعة إلى الخير ومبادرة إليه بأمارة ضعيفة، وهذا ليس فيه إشكال. لكن لو جاء حديث ضعيف يعطي حكم جديد، هذا الحكم ليس له وجود، ليس له ما يدل عليه إلا هذا الحديث ليش الضعيف، حينئذ لا يعمل بالحديث ليه لا يعمل بالحديث الضعيف، لا يعمل بالحديث الضعيف. أما لو جاء حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة فحينئذ يعمل به لأنه في فضائل ليه في فضائل الأعمال، مثلا نشر العلم النافع وتعليمه للناس والعمل على بلاغ الأحاديث النبوية، هذا أمر مشروع ولا ما هو مشروع؟ أمر مشروع. ثم جاء حديث ضعيف يحث على شيء مما يدخل تحت هذا العمل وهو أن تجمع 40 حديث كذا، فهذا يعمل به لأنه في فضائل ليش؟ في فضائل الأعمال. نعم، هذا الجواب الأول. إذن السؤال ما هو السؤال؟ لماذا يجمع الإمام النووي هذا الكتاب عملا بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا وهو حديث ضعيف؟ الجواب الأول أن هذا الحديث في فضائل الأعمال فيعمل به وإن كان ماذا؟ وإن كان ضعيفا. جواب الثاني، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، أنا عملت بهذا الحديث مستأنسا به، أما اعتمادي ليس على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ففي هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، وهذا صحيح وهذا نوع من التبليغ، أن آتي إلى 40 حديث فأجمعها في كتاب ثم ينتشر بين الناس، هذا نوع من ليش من التبليغ، والتبليغ مأمور به بحديث صحيح، فإذا أنا عملت بحديث إيش صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي، نضر الله امرأ يعني حسن وجهه من النضارة وهي حسن ليش الحسن والجمال، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من إيه أوعى من سامع، الحديث عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم. نعم، نضر الله امرأ سمع مقالتي، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشتغلون بحفظ أحاديثه ونقلها للناس بأن يحسن الله تعالى وجوههم. قال بعضهم وهذا مشاهد في من يشتغلون بعلم الحديث من العلماء أنه تكون على وجوههم نضرة. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى من كان من أهل الحديث فإنه ذو نضرة في وجهه نور سطع، إن النبي دعا بنضرة وجه من أدى الحديث كما تحمل واتبع. قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ما المراد كما سمعها؟ يعني دون أن يخل بمعناها، يعني فأداها كما سمعها أي فأداها كاملة المضمون وإن لم تكن بنفس الألفاظ. فليس في هذا الحديث نهي عن رواية بالمعنى، فإن رواية الحديث بالمعنى تجوز إن توفرت الشروط، وأهمها أن يكون راوي الحديث بالمعنى عالما

مثل الأذكار مثلا حديث في فضيلة ذكر معين يجيب لك الذكر بالمعنى، ما يجوز تأتي به بهذا الذكر لأنه متعبد به بلفظه ما يغير لفظه، إلى غير ذلك من الشروط عند من جوز رواية الحديث بالمعنى. المهم أن قوله فأداها كما سمعها ما معنى؟ يعني فأداها كما سمعها من حيث أنها كاملة المضمون، وإن لم تكن بنفس الألفاظ إن توفرت شروط رواية الحديث بالمعنى. نعم. قال ثم من العلماء، العلماء الذين سبقوا هؤلاء، منهم من جمع الأربعين، أربعين حديث في أصول الدين. ما معنى في أصول الدين؟ يعني في الاعتقاد، في أحاديث التوحيد، وبعضهم في الفروع يعني في الأحكام الفقهية، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، أربعين حديث في الزهد، والمراد بالزهد الرقائق وأعمال القلوب عموما، وبعضهم في الأدب، في الأدب في الأخلاق. نعم. وبعضهم في الخطب، جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فجمع منها أربعين حديث. قال وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، أنا خطر لي أن أجمع أربعين حديث أهم من الأربعين التي جمعوها كل هؤلاء، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني تحتوي على الزهد، تحتوي على الجهاد، تحتوي على الآداب، تحتوي على كل ما صنفوا فيه. طيب، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. يعني اعتنى الإمام النووي بأن يأتي بأصول الأحاديث التي عليها مدار الأحكام الفقهية، ما يأتي بالأحاديث التي تتعلق بمسائل جزئية، يأتي بالأحاديث التي تندرج تحتها من الفروع ما لا يحصى، أصول الأحكام. قال وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهذا مما اعتلت به مكانة هذا الكتاب، فضلا عن جلالة قدر مؤلفه أنه جمع أربعين حديثا كلها من أصول الأحكام، ومما ينبني عليه كثير من الآداب والأحكام والأخلاق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أثناء الكتاب. قال وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، المراد بالقاعدة هنا الأصل الذي يرجع إليه الكثير من الفروع والمسائل، هذا المراد هنا بالقاعدة. كل حديث منها قاعدة، إيش يعني قاعدة؟ مش معنى قاعدة بالمعنى المعروف عند العلماء المصنفين من الفقهاء، الأمر الكلي أو القانون الكلي الذي يتعرف منه أحكام جزئياته، لا، المراد بالقاعدة الأصل الذي يرجع إليه كثير من الإيش؟ من الأحكام والمسائل. نعم. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، كل واحد من هذه الأحاديث اللي بيجيبها وصفه العلماء بأن مدار الإسلام، بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك كما سيأتي معنا. هذا الحديث قال فيه بعضهم ربع الإسلام، وهذا هو نصف الإسلام، وهكذا. قال ثم ألتزم في هذه الأربعين، يعني التي سيأتي بها، مع أنها هي أكثر من أربعين، هي 42 حديث. قال طيب كيف يقول وأنا بأجمع أربعين وهو قام جمع كم؟ 42. كيف هذا؟ كان مفروض يقول الاثنين وليش والأربعين، صح ولا لا؟ كيف الجواب عن هذا؟ قالوا لا إشكال. لماذا لا إشكال؟ لأنه هو لما جمع 42 جمع 40 ولا ما جمع 40؟ جمع 40، اللهم أنه زايد، إيه؟ هو ما قال حاجة غلط، واضح ولا لا؟ مدام أنه جمع، إيه؟ جمع 40 وجمع 40. هو قال جمعت 40 فقط؟ لا، ما قال، ما قال ليس أكثر، ما قال، خلاص مدام ما قال ليس أكثر. واحد عنده 10 قال أنا عندي 5، كذاب ولا صح كلامه؟ ها؟ صح، معه 5، أيوه، وفوقها كمان، إيه؟ لكن لو قال عندي 5 فقط هذا كلام آخر. هو ما قال سأجمع 40 فقط، لا، هو قال سأجمع 40، صح، وجمع 40، واضح ولا لا؟ لهذا يقولون العدد لا مفهوم له. يعني لا مفهوم له؟ يعني أن لما يذكر الإنسان عدد معين لا يلزم منه أنه ينفي ما هو أكثر، إيش؟ ما هو أكثر منه، لا مفهوم، يعني ليس له مفهوم مخالف، واضح. لهذا لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته في بعض الأحاديث 25 وفي بعضها 27 درجة. يقول لك هذا تعارض، كيف 25 ولا 27؟ قال لك ماشي تعارض، لأنها هي 27، ولو كانت 27 مش في ضمنها 25 ولا لا؟ في ضمنها 25. ليس هذا من الإيش؟ لهذا يقولون الإخبار ببعض الواقع صدق، الإخبار ببعض الواقع صدق. ما هو الكذب؟
أن يخبر بخلاف الواقع، أما أن يخبر ببعض الواقع هذا صدق. عنده 10 قال عندي 5، هو أخبر ببعض الواقع، 5 بعض 10، لكن عنده 10 قال عندي 100 أو عندي 11 أو عندي 12، هذا إخبار بخلاف ليش؟ دخل في الكذب، واضح ولا لا؟ لهذا لما قال أنا بجمع 40 وجمع 42 ماشي مش. قال بعضهم ويمكن أن يكون هو لما قال وقد رأيت جمع 40 وفي هذه 40، هو بالفعل كان يريد 40 فقط، ثم لما انتهى منها عنا له أن يزيد إيش؟ أن يزيد حديثين، فزادها بعد أن انتهى من الإيه؟ من 40. نعم. وعلى كل لا إشكال لما قلناه من أن العدد لا مفهوم، لا مفهوم له، فلو ذكر إنسان عدد معين لا يعني هذا أنه ينفي ما زاد على هذا ليش؟ ينفي ما زاد على هذا العدد. نعم. ثم التزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. المراد بالصحيحة هنا الصحيحة بالمعنى الذي يشمل الحسنة أيضا، لأنه ليس كلها صحيحة بالمعنى المصطلح عليه عند المحدثين. ما هو الصحيح عندهم؟ هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. ليس كلها بهذا، بعضها حسن يعني خف ضبط بعض رواته عن رواة الصحيح قليلا دون أن يصل به إلى مرتبة الضعف، فكلها بين صحيح وحسن. ولكن هو قال وقد رأيت أن أجمع ثم ألتزم في هذه 40 تكون صحيحة، قالوا يطلق الصحيح ويراد به الحسن إما حقيقة عند بعضهم أو مجازا. نعم. ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، يقول لك أكثر الأحاديث هذه في صحيحي البخاري، وسيأتي معنا كلام عن البخاري في أول حديث إن شاء الله. قال وأذكرها محذوفة الأسانيد، يعني أنا سأستخرجها من دواوين السنة مسندة هناك، ولكني هي مسندة هناك ولكني سأستخرجها وأحذف منها الأسانيد. لماذا؟ لأنه بعد العلم بصحتها الحاجة إلى الأسانيد فيها ليست شديدة، حاجة الواقف عليها إلى معرفة الأسانيد ليست بشديدة بعد أن علم أنها إيش؟ أنها صحيحة، ولأنه أراد أن يقرب النفع بها من عموم الناس، وأكثر الناس ليس لهم حاجة إلى البحث في الأسانيد والنظر فيها، يهمهم الانتفاع بالحديث بعد أن يثبت صحته أهل الاختصاص، فلهذا حذف الإيش؟ حذف الأسانيد. نعم. ليسهل حفظها، هذا واحد من أغراب حذف. لماذا حذفت الأسانيد؟ قال أولا ليسهل حفظها، قال أنا أرجو أن هذا الكتاب يحفظ، يتنور صدر المؤمن بأن يحتوي على 40 حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا مشان سهل الحفظ على الناس رحت حذفت ليش الأسانيد؟ ما لو خليت الإسناد الطويل عن فلان عن فلان الناس بتكسر خلاص، ما ده إيه بيحفظني يا يبطل، لما يشوفوا كذا كله أحاديث ما في أسانيد يتشجع أنه يحفظه. ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها كما قلنا، لأنه ربما لا ينشط للانتفاع به من ليس من أهل الاختصاص لما يراه مسند، لكنه حذف الأسانيد ليعم الانتفاع به، ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، هو عقد بابا في آخر الكتاب بيّن فيه الألفاظ التي ضبطها طريقة تشكيلها غير واضحة، فيبين وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. لماذا؟ لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. وبهذا نكون انتهينا من مقدمة هذا الكتاب، ثم يأتي معنا الكلام عن الحديث الأول إن أطال الله تعالى في الأعمار وكتب لنا فسحة في الآجال وأمدنا منه بالتوفيق وأن يرعانا منه بعين العناية في كل شان وحال وحين، وأن يوفر حظنا من تجليه، وأن يوفر حظنا من كريم أياديه، وأن يوفر حظنا من كل خير يجود به على أحد من عباده ويبديه، وأن يرعانا بعين عنايته، وأن يذيقنا من حلاوة الصيام والقيام ما يجعلنا به من المنشغلين بها عن الغفلة واللهو واللغو والجولان الفكر في أودية الوسواس والخواطر. اللهم وفقنا لذلك، سر بنا في شريف المسالك، وجنبنا جميع المهالك، ورعنا بعين عنايتك في كل شؤوننا وأحوالنا، يا حي يا قيوم يا مالك، والحمد لله رب العالمين.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حمد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: انتبه انت بيع برخيص كيف تبيع برخيص؟ بعضهم اللي يكون يحتاجه يقول لك عل ابوه ما معك الا حر مالك قدر الله ما لقوا العلوق يعني المراري حق العريم الا للحلوق يعني تبيعه وتاكل منها. انتبه تندر من المسجد وقد صليت الظهر في جماعه وقرات ما تيسر من القران الكريم وصليت العصر في جماعه وذكرت الله بعده وسمعت موعظة ثم خرجت فوق الدكة حق المسجد ورجل على رجل وحشيش على عباد الله بعت بقعة كلها احترقت الطبخة مستأمنين عندنا خلق لقنا لهم محموص زاد الضوء ونسينا نص ساعة حصلناه محروق وين العشاء كنكم بطيتوا عليه قالوا احترق. وهذه الغيبة مصيبة كبيرة يعني إنك حسنات جمعتها بتعب ومشقة وما صدقت أن الله قبلها قمت حرقتها قمت أعطيتها للناس يا بخت أبوهم حصلوا لهم مصلحة بدون تعب حصلوا لهم حسنات بدون ما يعملون وقالوا حصلنا مصلحة وحصلنا شيء. الغيبة تذكر أخوك المؤمن بما يكره ولو كنت صادق إن كان فيه قالوا كذبت عليه وإن كان ما فيه بهدته والبهتان أعظم من الكذب. أما أختها من اللم واللبو الغيبة النميمة أختها من اللبو واللم شقيقة ولده مرة غيبة ونميمة ذا يتكلم على الناس وذا ينقل الكلام بقصد الفتنة بيفتن بين زيد وعبيد هذه مصيبة كبيرة. احفظ لسانك من اللغو من السب من الشتم من أعراض الناس من الكلام على الناس علشان لا تدق في مطب وينكسر بك هذا وتسقط من الطائرة فوق. بس انتبه تي الغيبة والنميمة والسب والشتم واللسان الحمراء دي للقالة ربي قالوا القالة بابين البراشيم والأسنان ومكانها تخرج وتدق بك. وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا المصيبة الكبيرة. ما تقعد يا خير انت في المسجد وبعدين اندارك يحش على من أول واحد يحش عليه يتكلم لا قال كلام خي علينا ذحين ذا يجيب كلام من هنا ومن هنا ويجيب ومن دريال قصصي ضبح بنحنا ضيق بنحنا لا لا لا لا طرح رجلك على البريك ورزن السيارة انتبه لأنه هذا بشر مثلك إذا أخطأ وانت تحبه والقل له شوفك من تريد ما هو قدام الخلق وحده برزبه. أذكر أن مرة ليلة من الليالي غلطت في سورة من السور بعد ما خرجت واحد يطرب علي بعيد تعال بغمزك قال لي شوف غلطت فيك جزاك الله خير. ثاني ليلة جينا وقلنا البارح غلطنا في كذا وكذا نبهنا عليه فلان وفلان نحن علينا أن نتواضع علينا أن لكن أنت أيضا عليك مرسنتكم عليك أيضا ما تخلي عيونك في حقري حريم الجيران وانت داخل الدار بدل ما نقاطع الجيران بدل ما نقاطع الأرحام بدل ما نقاطع الأصدقاء بدل ما نقاطع أي مسلم نقاطع الشر وأعمال الشر ونتجنب كل الشرور لأجل ربنا سبحانه وتعالى يعطينا احنا الكرت حق الدخول إلى الجنة عتق من النار.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما، يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
3: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي، وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31 حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننوي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى، وما نواه مشايخنا وما علمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، وأن يلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ففي مسالكي سلوكي طريقي جنة الله تبارك وتعالى، وفي رياضة من رياض جنة الله تبارك وتعالى، نرتاض في هذه اللحظات المباركات مستضلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. سمعنا قولة التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله عندما ذكر هذا الحديث، قال: مجالس العلم، كيف تتوضأ؟ كيف تغتسل؟ كيف تصلي؟ كيف تزكي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ كيف تنكح؟ فتلك مجالس العلم التي هي من رياض جنة الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يكتب لنا وبنا النفع ولنا القبول في خير ولطف وعافية. فإن الله عز وجل إذا قبلنا طلابا للعلم نافعين للعباد والبلاد، فتلك علامة بينة ظاهرة على محبة الله عز وجل لنا، فبل تلك علامة ظاهرة على أننا من أحب مخلوقات ربنا إلى الله عز وجل. وفي الحديث عند أبي يعلى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق عيال الله، أي عالة على الله، تكفل الله عز وجل بحفظهم وبتعليمهم وبتربيتهم وبرزقهم وبرعايتهم. هذا معنى أن الله رب. الخلق عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. قال العلماء: ولا يمكن أن تنفع العباد بمثل أن تنفعهم في أمر دينهم، هذا ينفعهم في حياتهم الاجتماعية، هذا ينفعهم في حياتهم المادية، هذا ينفعهم في حياتهم المعلوماتية العامة، لكن هذا ينفعهم في أمر دينهم الذي هو عصمة الأمر. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو فيقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فعصمة أمرنا هذا الدين، فمن نفع العبادة والبلاد بدين الله فهو دلالة على أنه من أحب الخلق إلى الله. إذا اقترن هذا بالإخلاص والصدق وإرادة الأجر والمثوبة، فلذلك نحن دائما نعين أنفسنا بتكرر تذكر النية، فلنقول: نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير. لماذا؟ ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتبارك وتعالى. تلك النيات العظيمات التي كان يكررها سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تبارك وتعالى، فدائما يكرر هذه النية، فجعلت ديدنا لنا في أول الدروس نتذكر، ونرجو الله عز وجل أن يحققنا بها. ولكن أيها الإخوان، علينا أن نمد الأسباب وأن نقيم الوسائل لأجل الوصول إلى أن نصير في مرتبة عظيمة في نفع العباد والبلاد، ننفع الناس بأمر دينهم وبتعليمهم أحكام ربهم وبدلالتهم على الحلال والحرام وبتبصيرهم ما هو مطلوب منهم، فهذا أعظم ما يمكن أن تهديه إلى البشر. وإن كان عقلية الواحد منهم ضعيفة يرى أن الذي يمده بالمادة خير من الذي يمده بالدين، الذي يمده برغباته النفسية خيرا له من الذي يمده بالحلال والحرام. الميزان ليس ميزان العقول الضعيفة، الميزان ميزان الله، ما هو الأفضل عند الله، ما هو الأحب إلى الله، ما هو الأقرب إلى الله عز وجل، هذا الميزان الصحيح. لأن الأموال والطب للأبدان ونحو ذلك إنما هو حفظ لهذه الحياة، أما الدين فهو حفظ للحياة الأبدية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية. فتنفع الناس لكن تنفعهم نفعا صحيحا، فما أكثر المريدين للنفع في هذه الأزمنة، ولكن إما أنه يريد أن ينفع فيضر، يريد أن ينفع فيضر، أو يريد أن ينفع فينفع نفعا ناقصا، كل ذلك سبب أنه عندما أخذ وتلقى واستفاد لم يكن بالصفة التي تجعله مؤهلا تأهيلا صحيحا لنفع الناس في أمر دينهم، فربما قلب الأحكام، وربما قتل الأنام، وربما دفع بالناس إلى طريق الحطام، كل ذلك لأنه ما عرضم دين الله عز وجل وما تلقى. فلذلك كان من الأسس، من الأسس المتينة أن تضع لنفسك في طلب العلم قاعدة صحيحة، ضع لنفسك في طلب العلم قاعدة صحيحة تمضي عليها وتثبت عليها وتمضي عليها إلى الأبد. فإن من نجح ممن كان قبلك نجحوا بوضع القواعد الصحيحة، ما تسمونها عندكم اليوم في علوم الإدارة بالاستراتيجية العامة أو الاستراتيجية المستدامة. ضع لنفسك قواعد صحيحة تمضي عليها فتطلب العلم وتصير عالم. تريد نموذج من ذلك؟ خذ النموذج الأول. سيدنا عبد الله بن عباس شاب في مقتبل العمر، انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى وهو عمره 13 سنة، صار بعد ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن. يذكرون في ترجمته أنه كان بمثابة جامعة كاملة، بمثابة جامعة في علوم التفسير، في علوم القرآن، في علوم الحديث، في علوم الفقه، في علوم اللغة العربية، في علوم الأنساب، في علوم التاريخ. كان كل يوم يدخل عليه ويفيد ويزيد، هكذا كان. هذا كيف نال تلك العلوم ووصل إليها؟ سئل رحمه الله ورضي الله عنه: يا ابن عباس كيف نلت هذه العلوم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. وضع لنفسه قاعدتين أساسيتين في الحياة: قلب عقول، يحاول أن يستوعب وأن يعي كل ما يقال له، ولسان سؤول، يسأل ويبحث ويناقش ويباحث ويستفيد. هكذا يبذل لأجل هذا ما لا يمكن أن تتصور. يقولون كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما يخرج يطلب العلم عند شيخه سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، يخرج فيطلب العلم. قال: فيأتي إلى بيته في موعد التلقي فيدك الباب على شيخه بالأظافر حتى لا يزعج شيخه، أدبا مع شيخه. قالوا: وكان يدك قليلا ثم يجلس، والمدينة ذات تراب، فلربما مرت الرياح بالمدينة وسفتها في ابن عباس رضي الله عنه حتى يمر المار ما يعرف أن هذا عبد الله بن عباس من كثرة التراب الذي عليه. وكان يخرج أحيانا له سيدنا زيد بن ثابت فيقول: يا ابن عمي رسول الله، منذ متى وأنت هنا؟ يقول: من كذا وكذا. قال: لما لم تعلمني؟ قال: لعلك في حاجتك، لعلك مع أهلك، لا أريد أن أزعجك. فكان يصل بهذه الطلب إلى هذا الحال. وذكروا أنه لما توفيت والدة زيد بن ثابت الأنصاري قام بترتيبها وتهيئتها والقيام بحقها، فلما صلى عليها ونزل معها إلى القبر ودفنها، فلما قام ما استطاع أن يمشي من شدة التعب النفسي لأنها أمه، وكذلك من شدة التعب البدني لأنه هو الذي تهيأ الأمور. فقربوا له الدابة ليسير إلى البيت راكبا بعد أن انتهى من مراسيم الدفن، فركب الدابة، حملوا وركب الدابة. فجاء سيدنا عبد الله بن عباس يأخذ بخطام دابة سيدنا زيد بن ثابت، وهذا لا يفعله غالبا إلا الخدم. فعظم على سيدنا زيد يقول: اترك لجام الدابة يا ابن عمي رسول الله، ما تفعل أنت؟ أنت رجل كريم، ابن كريم، ابن عم الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اترك لجام الدابة يا ابن عباس. فقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. مسك اللجام، هكذا أمرنا أن نفعل بعلماء، هكذا الأدب مع العلماء. فقال له: أرني يدك. فما درى، أعطاه اليد فقبلها سيدنا زيد بن ثابت، فعظم على ابن عباس أن شيخه يقبله يده. قال: أتفعل هكذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. هكذا رواه الحاكم في كتاب في كتاب المعرفة. فسيدنا عبد الله بن عباس مع الأدب الجم والأدب الوافر اتخذ له استراتيجية كما تسمونها في زمانكم، أو اتخذ له قواعد وضوابط لكي يصل إلى العلم، فوصل إلى أن صار مرجع من مراجع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس وهو من المكثرين الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد شخصا آخر؟ خذ تابعيا جليلا رسم لنفسه قاعدة في الحياة، فنال مرتبة لا يمكن أن تتصور في العلم والمعرفة، وهو سيدنا بلال، عفوا سيدنا عطاء ابن رباح تابعي. أما سيدنا بلال فهو صحابي من خيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عطاء ابن رباح هو أصالة جلب من الحبشة، رجل حبشي أسود اللون، اشترته امرأة بمكة لكي يخدمها، ولد صغير. أول ما وصل إلى مكة وميز كان يقسم أوقاته ثلاثة أقسام. شوف هذه الاستراتيجية، يقسم أوقاته ثلاثة أقسام. قسم كان يخدم بها، القسم الأوفر كان يقوم فيه بخدمة سيدته التي تملكه، لأنه جلب رقيقا مملوكا أيام المماليك والأرقاء، كان يخدم. والقسم الثاني كان يأخذ به العلم عن من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكة المكرمة في الحرم، يطلب العلم. والثالث، القسم الثالث كان يتعبد فيه في الحرم. هذا كان ديدنه. لا ترى عطاء بن رباح الشاب الصغير إلا قائما في خدمة سيدته، أو طالبا للعلم في الحرم الشريف حرم المكي، أو قائما بالعبادة في الحرم المكي. مشى على هذا زمن، فلما رأته تلك المرأة الموفقة التي كانت تملكه بمكة جادا مستقيما، أعتقته لوجه الله عز وجل، أعتقته. فسخر الوقت إلى وقتين، بعد الثلاثة جعل الوقت وقتين، ما بين تلقي وما بين عبادة. وأما واجبه نحو المرأة التي كانت تملكه فقد ذهب، لأنها اعتقته. ومضى على هذا الحال. هذا الرقيق يا إخواني، هذا الرقيق جث الملوك في الحرم بين يديه يتلقون عنه علم المناسك، لأنهم كانوا يقولون أفقه أهل المناسك، يعرف المناسك بعطاء بن رباح، هذا أفقه واحد. بل وأعظم من ذلك أن الصحابة كابن عمر، وهم من كبار علماء الصحابة، كانوا يرجعون إليه ويرجعون إليه المسائل في مناسك الحج والعمرة. الرجل هذا كان الخلفاء والأمراء وأبناؤهم إذا جاءوا إلى الحرم المكي يجلسون في حلقته. هذا الذي جلب رقيقا أصالة، إذا بالأمراء والرؤساء والوزراء وبرابزتهم كلهم يجثون بين يديه ليأخذوا عنه العلم. كيف نال هذه المرتبة وترقى من غلام حبشي مملوك إلى رجل في علمه وأخلاقه ونقله عن رسول الله المناسك يجث بين يديه الملوك، من عبد مملوك إلى أن يجلس بين يديه الملوك؟ قيل له رحمه الله، وهو تابعي جليل، قيل له رحمه الله: كيف نلت هذا يا عطاء بن رباح من عبد مملوك إلى رجل يتلقى عنه الملوك؟ قال بأمرين. شف دائما لا تظن أن هؤلاء الجدد هم الذين جاءوا لنا بالاستراتيجيات وعلوم الإدارة، لا لا، قد مضى أئمتنا وأهل ديننا وعلماء أمة النبي محمد بأعظم من ذلك مما جاءوا به اليوم في علوم الإدارة. قيل له: كيف نلت هذه المرتبة؟ قال، شوف هذا أدق، قال: لم أتبع نفسي هواها ولم أشتغل بالفضول. لم أتبع نفسي هواها، كل شيء اشتهته النفس ورغبت فيه ومالت إليه مما يضيع علي هذه الأمور العظيمة والشعائر المحبوبة عند الله عز وجل لم أتبع نفسي هواها. والثاني قال لم أشتغل بالفضول، ليس النفس كلما قالت لي نم أنام، إنما أنام مقدارا يعينني على الهمة وعلى القيام بالأمر كما أحب الله، وليس النفس كلما قالت لي طعام طعام لا، إنما أخذ من طعامي ما به قوام بدني وما أستعين به على عبادة ربي. إذا قالت لي النفس أنام الكلام مع الناس والحديث والوجهات والعلائق وغير ذلك، لا لا أتحدث إلا فيما ينفع. وإن قالت لي النفس كلام تكلم تكلم مع الناس تكلم، قال لا أتحدث إلا فيما ينفع، لم أتبع نفسي هواها ولم أشتغل بالفضول. لا يوجد هناك فضول أشتغل به، يعني أمر لا يضرني إن تركته ولا ينفعني لو فعلته. هذا الأمر لا تجده في قاموس عطاء، ما تجده في قاموس عطاء، أمر لا يضرك لو تركته ولا ينفعك لو فعلته. هذا لا ينبغي أن يكون في قاموسك إن كنت تريد استراتيجيات الأئمة وقواعدهم في الطلب. لم أشتغل بالفضول، مرة قالوا له يا إمام إنك دائما تقول ما هو الفضول في نظرك؟ قال الكلام في غير القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وفروعه واللغة العربية وأمر دنيا يعينك على الآخرة فضول، هذه الأشياء هي أمر مهم والباقي كله فضول. فطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم ولكنه متعلق بالمباريات، كأس الدوري وكأس العالم وكأس آسيا وكأس أفريقيا كأس أوروبا وكأس كذا واللاعب الفلاني واللاعب الفلاني وليفربول ومانشستر وغيرته برشلونة، هذا ما بيقع طالب علم، هذا قاعد مشجع لي فلان وعلان وعاد ونشجع كافر مبغوض ممقوت عادل قسوة قلب فوق ضياع الوقت والعياذ بالله تبارك وتعالى، ما يكون طالب العلم. لو أننا لم نرى مباراة في طيلة أعمارنا هل يضرنا ذلك شيئا؟ ولو أننا رأينا في اليوم الواحد 10 مباريات هل ينفعنا ذلك شيئا؟ فما الداعي في التعلق بأخبار المباريات؟ طالب العلم لا يليق به هذا، ولا هو مشجع الأهلي ولا مشجع الزمالك في مصر، ولا مشجع الأهلي ولا مشجع الاتحاد في المملكة، ولا مشجع في الفلان. ايش لك بتفجع؟ ايش يا اخي، خل هذا القوم هذا الامر لعامة الناس، اما انت فتحمل قول القائل قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل. هذا الامر يصلح لعامة الناس والمضيعين الاوقات، اما انت فطالب علم وداعية الى الله تهيئ نفسك أن تكون جنديا في دولة الحق مع سيدنا محمد. ما يليق بك هذا الكلام، ما يليق بك متابعة المباريات، ما يستفيد، ما تستفيد أبدا. الثاني

طالب علم مشغول بالسياسات، فلان طلع وفلان نزل، فلان مصيب فلان مخطئ، ما تعلق منها بأمر المسلمين، وأزعجك إلى الدعاء والتضرع والبكاء من أهل لا أهل لا إله إلا الله، فإن هذا مما يستهدفك. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم كما قال صلى الله عليه وسلم. أما مجرد أخبار تشوش عليك عقلك، تشوش عليك ذكرك، صلاتك، تلاوتك للقرآن، طبلك للعلم، ما بتفعل أنت، ما بتفعل. لو نحن كلنا في هذه الحلقة قعدنا واخذنا أخبار لمن وطلعنا ونزلنا وطلعنا، بنغير حتى مدير ما بنقدر نغيره. هذا الأمر ما هو إلينا، من وكله الله هذا المهمة فليوكل إليها، وحسابه على من؟ حسابه على الله، حسابه على الله. ونحن بالنسبة لنا من ولي أمرنا بشوكة أطعنا، من ولي أمرنا بشوكة أطعنا. لماذا نطيعه؟ لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة. إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، فالمعصية له دأبنا. شيء كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، فهذا سنعصيه وسنثور عليه وسنقوم عليه، ولن نترك له ساعة واحدة ولا دقيقة في كرسيه. لكن ما دمنا ما رأينا هذا ولا بلغنا هذا، فنحن معذورون فيما بيننا وبين الله، ونحن مسؤولون عن الدعاء والتوجه والمناصحة. هذه الأخبار الرياضات فضلا بعد ذلك أخبار مضرة، كأخبار الشاشات في الأفلام في المسلسلات في المقاطع في غير ذلك، هذه أخبار مضرة. نظر سهم من سهام إبليس له المرجوم، نظرات تلو نظرات تلو نظرات، كيف يصير هذا طالب علم؟ كيف يترقى؟ هذه أمور كلها بعضها من الفضول وبعضها من الحرام، ما هي من الفضول ألا من الحرام. حتى بعض الشباب وربما بعض الكبار قل ربما يتعلق حتى بأفلام الكرتون بألعاب الكرتون، تجده رجال شيبة بلحيته، ربما لحية بيضة، متعلق بأفلام الكرتون بأخبار الكرتون، وربما ما شاء الله شديد المتابعة حتى بمقاطع توم وجيري. يتابع رجال عاقل بلحيتك تتابع توم وجيري؟ ما يليق بك هذا، لا القط والفار هذا اللي يعرضونه، ما يليق بك هذا الكلام. إذا تشتغل بالفضول، إذا تريد طالب علم تنفع لا تشتغل أخي بلا، لا تشتغل بالفضول، اشتغل بالجد. الشيء الذي إن فعلته نفعك وإن تركته ضرك، هذا الذي اشتغل به. والبعض ربما يميل يشتغل بالضمنة يضيع فيها الساعات، وهذا يشتغل بما يسمى بالقراطة والأونو وغيرها يشتغل فيها ساعات، وبعضها حتى مختلف أصلا في تحريمها، مختلف ما بين تحريمها وحلها، ويتعلق بال يضيع ساعة ساعتين ثلاث أربع ساعات قاعد هو هذه له أوراق. وبعضها هلا بالنرد شير، النرد هذا هذه كلها ألعاب، ما ليست بعضها من الفضول بعضها من الحرام. وطالب العلم لا يكون طالب علم بحق إلا إذا هجر هذه الأشياء وأقبل فيما يطلبه من فضل ومن خير. وبعضهم يشتغل بالآلات وبالأغاني، ما صعب جدا طالب علم يكون هكذا. قال عطاء بن رباح: لم أتبع نفسي هواها ولم أشتغل بالفضول، بهذا نال له بهذا نال المراتب العلية. على هذه القواعد أسس نفسك في نفعك وخدمتك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هيئ نفسك لأن تكون جنديا خلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نفع العباد والبلاد. لكن تنفع العباد والبلاد بشيء معك، أما أنه بغى ينفع وليس عنده مادة النفع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه العظيم: نظر الله امرأ سميع مقالتي فوعاها. إذا كان هناك وعي يمكنك أن تنفع، وإلا فتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت،

0: فطرة كل من تلزمه نفقته. إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، هذه عندنا قاعدة فقهية أو ضابط فقهي، كل من تلزمك نفقته تلزمك فطرته. إذن علينا أن نتعرف تعريف سريع عمن تلزمك نفقتك حتى نتعرف على من تلزمك فطرته. النفقة هي عبارة عن اسم لما يدفع بسبب نكاح أو قرابة أو ملك. قال صلى الله عليه وسلم: إن في المال حقا سوى الزكاة. في هناك حق، في واجب عليك تدفعه غير الزكاة. إيش هو النفقة الواجبة التي عليك؟ فأولها النفقة على نفسك، لأن النبي يقول ابدأ بنفسك ثم من تعول. أولها واجب عليك أن تنفق على نفسك. إذن فما دمت تنفق على نفسك إذن يلزمك أن تؤدي زكاة فطرة نفسك. هذا الأول. الثاني أنك تنفق على زوجتك. النفقة هي عبارة عن ما وجب على المسلم بسبب نكاح أو قرابة أو ملك. هذه الزوجة أشد النفقات نفقتك على زوجتك، مقدمة على نفقتك على عيالك وعلى نفقتك على والديك. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة مقابل التمكين، مقابل التمكين. المرأة تمكنك من نفسها، إذن أنت عليك نفقتها. فأعظم النفقات النفقة التي تنفقها على زوجتك، وأعظم الطعم واللقم اللقمة التي ترفعها إلى في زوجتك، أعظم النفقة. فإذا أنت يجب عليك أن تنفق على الزوجة، لكن بشرط أن تكون ممكنة غير ناشزة. أن تكون الزوجة ممكنة. ما معنى ممكنة؟ كلما طلبها الزوج وليس عندها عذر تمكنه من نفسها. والثانية غير ناشزة، لا ترتفع ولا تترفع عن أداء الحقوق الواجبة عليها في زوجها. فإذا كانت الزوج زوجة ممكنة وغير ناشزة، فإنه يلزم على هذا الرجل أن يدفع نفقتها. وما هي النفقة؟ 10 أشياء. لو حسبناها بتقوم الزوجات علينا بتقول ادفع تعال هنا، ما تعطينا حتى ربع هذا الكلام الذي قالوه الشافعية. 10 أشياء واجبة على الزوج لنحو زوجته. جزا الله زوجاتنا خير الجزاء. اليوم تكتفي بقلها وكثيرها بحلوها ومرها. فعلى الأقل نحسن له، نحسن التعامل والمعاملة معهن، ما دمنا هن يتنازل نحن نتنازل في حقوقنا، غير حقوق الدين، غير حقوق الدين. إذن الزوجة هي أول من تلزمك نفقته، فهي إذن أول من تلزمك فطرتها. لكن بشرط كما ذكرنا، ما في أمور كذا، لابد في الفقه تعرف إيش الشروط. أن تكون ممكنة، ملازمة المسكن، غير ناشزة. أول ممكنة، فلو كانت كلما أردتها ورغبت فيها تعطيك على حسب مزاجها، بغتك شلتك وما بغتك وقعتك، هذه تسقط نفقتها. أو أنها تخرج من الدار بها بكيفها، ما تستأذنك، لا تخرجين خرجت، تخرجين ما تمشي بكيفها، هذه ما لها نفقة. أو تترفع على ذلك الزوج فتعامله بقسوة بعدها، بعد أن كانت تعامله بلين، وتسب بعد أن كانت تحسن المعاملة معه، فهذه ناشزة. فإذا الزوجة لا يلزم نفقتها إلا إذا كانت ممكنة وكانت ملازمة للمسكن وكانت غير ناشزة. وكلما وجبت نفقة المرأة وجب عليك زكاة فطرتها. هذا بالنكاح. وأما بالقرابة، فمن هم تلزمك نفقتهم بالقرابة؟ تلزمك أن أولا نفقة الوالدين الأب والأم، الجد والجدة، جد الجد من جهة الأم أو من جهة الأب، كلهم يلزمك أن تنفق عليهم بشرط واحد وهي الحاجة. إذا احتاج أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك إلى نفقة واجب عليك تنفق عليهم نفقة الكفاية. فالوالدان الأب والأم والجد والجدة، والدك كل من أولدك أبوك هو كل من أولدك أو أولد من أولدك، هذا يقال له أبوك في الشريعة. وأمك هي كل من أولدتك، كل أنثى أولدتك أو أولدت من أولدتك، فأمك أمك الملاصقة، وجدتك أم أمك أم أمك، وأم أبوك أمك. كل الأب هو كل ذكر أولدك أو أولد من أولدك، والأم هي كل أنثى أولدتك أو أولدت من أولدك. كلهم هؤلاء إذا كانوا ذوي حاجة يلزمك نفقتهم، لكن بشرط الحاجة. أما إذا كانوا هم ميسورين معهم مال، أولا يبدأون به بمالهم وما عندهم، فإذا تفني مالهم فأنت يلزمك تنفق عليهم. أما إذا لا ما إذا لم ينفقوا مالهم فلا يلزمك أن تنفق عليهم، إلا تكون من باب البر والإحسان. أبوك بغى ماله عنده وكل شيء وانت تنفق عليه من باب البر، تفضل شرعا ما يلزمك. ما دام معه مال أول يبدأ يستعمله، يستعمل ماله، إذا فني ماله وخلص ما عنده يبدأ الولد واجب عليه ينفق، بل والبنت واجب عليها تنفق على والديها ليس الولد فقط. إذن فعند الحاجة يلزمك أيضا نفقة الوالدين، ويلزمك أيضا فطرتهم، فطرة الوالد والوالدة. طيب الثالث القرابة بالفرع، أولادك، أولادك وأولاد أولادك عند فقد أولادك واجب عليك تنفق على أولادك، لكن بشرطين. الشرط الأول عدم وجود مال معهم، فإن كان معهم وجود مال ينفقون على نفسهم. والثاني عدم وجود الكسب، صرحون يشتغلون حتى لو ولاد صغار يمكن يكسبون، خلهم يشتغلون، ما يقدرون، أما ما يقدرون على الكسب أو ماشي موجود كسب أو كسب موجود لكن لا يليق بهم، خلاص أنت تنفق عليهم، وكل من تنفق عليه يلزمك زكاة فطرته، كل من تنفق عليه يلزمك زكاة. وكذلك المملوك بملك كالرقيق، عندك رقيق واجب عليك تنفق عليه، واجب عليك أيضا تخرج زكاة فطرته. فإذا عندنا قاعدة، كل من تلزمك نفقته تلزمك فطرته إلا واحد مستثنى. إيش المستثنى؟ زوجة الأب. أبوك إذا احتاج إلى زوجة، سواء كان الأم توفيت أو طلقت أو احتاج إلى زوجة ثانية فتزوج، واجب عليك أنت إذا أبوك غير قادر على نفقته تنفق على والدك وتنفق على زوجته. عادها خالتي بغتنا، أيوة هذا من شأن والدك، واجب عليك تنفق على أبوه على أبيك عند الحاجة وتنفق على زوجته أيضا. نعم فطرتها ما هي واجبة عليك، زكاة الفطرة كلا على أبوك، ما عنده شيء أبوك خلاص ماشي عليها. لماذا؟ لأنك أنت إنما تنفق عليها لإعفاف أبيك، تنفق عليها لإعفاف أبيك، أما فطرتها فلا دخل لك في ذلك. فلذلك يقولون كل من تلزمك نفقته تلزمك فطرته إلا زوجة أبيك. طبعا زوجة أبوك اللي أمك ماشي إشكال عليك فطرتها، لكن ديك زوجة أبيك يعني اللي ليست أمك. هذا خلاصة الأمر. قال الشيخ رحمه الله ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرته كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، فإن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن ينفق بمن يبدأ بنفقته. وقيل يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه، قيل لا، والمعتمد على نفسه ثم الزوجة، ويأتي باقي بعد ذلك باقي التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل بحول الله وقوته. نأخذ بعض هذه الأسئلة. يقول: هل يجوز الزكاة على الصهارة، يعني أهل الزوجة وهم فقراء؟ نعم يجوز، إذا استوعبوا شروط الاستحقاق فيجوز أن تنفق، أن تعطي لهم الزكاة. أهم شيء نكون فيهم صفة الفقر أو المسكنة أو الغرم أو غير ذلك من أنواع مسالك الزكاة. ما حكم مؤسسة تمسك مال الزكاة ولا توزعها لمستحقين من الأصناف في تلك السنة حتى يأتي رمضان آخر وما زالت تلك الزكاة؟ هذه من المشاكل الموجودة في المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية، وهذا من جهلهم، يمسكون الزكاة ويجعلونها مثل الرواتب لمن؟ للفقراء. هذا خطأ كبير. مذهب الإمام الشافعي أن إخراج الزكاة واجب فوري إذا وجد المال والمستحقين وأمكن الأداء، واجب فوري. قل له أنا بخليها على قليل قليل، بعطيها كل شهر بعطيها لهذا لا لا، عطوه اللي تقدر تعطيه عطوه. قال: يا أخي شوفوا بيتلفوا في يومه، هذا شوفوا عيده يومه كله بيتلفوا. هذا له طرق، عند وجود مثل هذه الحالة لها طرق أخرى، لكن ما لك حق تحبس مال الزكاة. هذا يسأل عن التوسل والكلام بيطول فيه، نخليه لوقت فيه سعة بإذن الله نتكلم فيه. ما الفرق بين الفضول بفتح الضاد والفضول والفضول؟ كما فين الفرق بين الغسل والغسل؟ هل يلزمك إخراج زكاة الفطرة عن الزوجة إذا كانت مطلقة طلاق رجعي؟ نعم يلزمك، لأنك المطلقة طلاق رجعي مدة عدة الرجعية يلزم الزوج جميع ما ينفقه على الزوجة الرسمية إلا أدوات التنظيف فقط. والد ميسور الحال اشترى قمح زكاة الفطر في المنطقة وترك ولده البالغ ينوي زكاة الفطر لبدنه، بدن الولد، فهل يصح هذا الأفضل؟ ما هو هذا يصح، هذا الأفضل، خلوه يخرج زكاة له فطر عن نفسه، ملكه الزكاة وخلوه ليخرج أفضل زكاة الفطر. يبقى هذا السؤال إن شاء الله نؤجله للدرس المقبل لطول المسألة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وحسن التعليم، وأن يسر بنا قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آملين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: دخل المدير الذي يرأس فريق التفتيش من أجل إجازة أحد المشاريع، وتوجه مباشرة لمكتب زجاجي يقع في الناحية الغربية للمبنى، وقال إن الشمس ستجلد الموظف الذي سيجلس في هذا الكرسي. رد عليه صاحب المشروع: من أين تشرق الشمس؟ أجابه مستدركا: أقصد وقت الغروب. رد عليه: هل تود أن تنتظر إلى الغروب لترى إن كانت الشمس ستؤذي الموظف؟ علق رئيس فريق التفتيش متلعثما: أقصد في وقت الصيف. رد عليه: وماذا يفعل المكيف هذا؟ نظر المدير إلى جهاز التكييف وخرج من المكتب. أدرك صاحب المشروع أن حلمه قد تبخر، وأن من سيجلد ظهر الموظف ليس الشمس وإنما التعقيدات التي لا تنتهي. هذا النمط من العقول منتشر بل ومتجذر في القطاع الحكومي خاصة، لا يريد التغيير ولا التيسير، ويأبى النظر في الأفق الشاسع باحثا عن إعاقة المشاريع أكثر من تسهيل إجراءاتها. وبهذه النوعيات فإن الإصلاح الإداري لابد أن يكون متجذرا عميقا وشاملا. التغيير فرض نفسه على كل شيء سواء أراد ذلك أم لم يرد، لأن سنة الحياة، ومن اعتقد بغير ذلك فهو لا يعرف الحياة ولم يعتنق حكمتها، بل هو في متاهة التغافل يتخبط دون أن يمسك خيوط النور. يقول الفيلسوف اليوناني هيرقليطس: لا شيء يستمر سوى التغيير. وحينما يصبح الجهاز الإداري مترهلا في أي حكومة فإن ذلك يدل على أن القضية قد تجاوزت مرحلة إغضاء النظر عما يكتنف هذا الجهاز من بطء في الحركة وازدواجية في الأنشطة. يقول الدكتور مصطفى محمود: الاعتراف بالحقيقة هو الأمل في إصلاح المسار. وما من شك فإن كل جهاز إداري لا يتعرض للإصلاح من أجل تصويبه لخدمة أهدافه الوطنية التي أنشئ لأجلها سيصاب ليس بالترهل وحسب، بل وبالعطب والعطل أيضا. هذا الحديث عن الإصلاح لم يأتي في ظل أزمة، بل هو مطلب مستمر، لأن المؤسسات الحكومية عادة ما تعاني من إشكاليات في القوانين وكفاءات الأفراد والقيادات وتصريف الموارد وإدارة المشاريع والرقابة والمساءلة وغيرها. ومع ذلك فإن الإشكالية الكبرى التي ظهرت جلية هي عدم اتخاذ الخطوات العملية لتطبيق الاستراتيجيات الوطنية في البحث عن بدائل اقتصادية أخرى. لقد اتخذت إجراءات ترشيد الإنفاق في كثير من القطاعات، وفي نظري فإن ما اتخذ إنما هو إصلاح لترشيد الإنفاق كان يفترض أن يتم منذ أمد بعيد، لأن مسؤولية الحكومة ليس ضمان الصرف على معيشة شعب حاضر، وإنما ضمان الموارد لأجيال المستقبل أيضا. ولهذا يتعين أن تكون كل الإجراءات والأنشطة موجهة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المتنوعة. يذكر عبد الرحمن تشوري في بحث حول تجربة اليابان والصين في تحسين الأداء وإصلاح الإدارة أن أهم ملامح الإصلاح الإداري في اليابان تتمثل أولا في ملائمة برامج الإصلاح للمتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية، ثانيا شمولية وتكامل الإصلاح، ثالثا تحقيق المزيد من الكفاءة والتبسيط في الإجراءات الإدارية، رابعا تقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور، خامسا خلق إدارة عامة تتسم بالبساطة وتستجيب لمتطلبات العصر، سادسا الوصول إلى إدارة تسمح للأفراد بأن يتصرفوا بناء على مبادرتهم الذاتية. أما عن تجربة الإصلاح الإداري للصين فأهم ركائزها أولا إصلاح النظام الإداري الحكومي بدءا من القمة باتجاه قاعدة الهرم الإداري، حيث تم تحديد حصص للوظائف القيادية مع توصيفها من حيث المعارف والمهارات والسن. ثانيا، العمل على تخفيض العدد الإجمالي للوزارات والأجهزة الإدارية العليا، والاستغناء عن حوالي 40% من إجمالي الموظفين العموميين. ثالثا، تشكيل هياكل إدارية رشيدة تتمتع بالمرونة والكفاءة وتبتعد عن التعقيدات البيروقراطية، وزيادة حيوية الجهاز الإداري العام، وخلق علاقة متناغمة بين الجهاز الإداري والمشروعات والمؤسسات والتنظيمات الاجتماعية من جهة، وإعادة تعريف العلاقة بين أجهزة الحكومة المركزية والمحليات من جهة ثانية. رابعاً، الفصل بين وظائف الأجهزة الحكومية ووظائف المشروعات الاقتصادية للوصول إلى بيئة داعمة خاصة. خامساً، إجراء تحولات واسعة في وظائف الحكومة بحيث تكتفي بالتخطيط التأشيري، وعلى أن تترك لإدارات المشروعات العامة والأجهزة المحلية مسؤولية التخطيط والتنفيذ والمتابعة، شريطة تهتم الإدارات الحكومية المركزية بنتائج الأداء العام وبمواضيع الرقابة عن بعد والمساءلة الإدارية وتنفيذ السياسات وتوفير الخدمات وغير ذلك. أبرز ما نستلهمه من هذه الإصلاحات هو شمولية الإصلاح بحيث لا يقتصر على جانب دون آخر، فمن شأن ذلك أن يعيق التنمية، لأنها كل لا يتجزأ، فكل عضو فيها إن أصابه العطل أو الخلل تضرر بقية الجسد. كذلك مرونة الجهاز الحكومي وملائمته للمتغيرات الداخلية والخارجية، فضلا عن استجابته لمتطلبات العصر، حيث أن الثبات على قوانين معينة وتطبيق نظم لا تتواءم مع التعاملات العصرية والاستمرار بعقليات لا تساعد على التغيير يعطل حركة الإصلاح الإداري ويعيق أي حداثة في عمل الحكومة. أضف إلى ذلك التخلص من التعقيدات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتخفيف الكادر الوظيفي الذي يسبب الترهل في الجهاز الحكومي، من أجل توجيه الطاقات البشرية إلى مساقات إنتاجية أفضل وعدم زيادة العبء على الحكومة. كما أن هذه الإصلاحات تتضمن أمراً مهماً، وهو فصل المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية والغاية الاستثمارية عن الوزارات الحكومية التي يقتصر دورها على الرقابة والمساءلة الإدارية. وأعتقد أن هذا الأمر مهم للغاية في عملية الإصلاح الإداري، مضيفاً على أهمية أن تقوم أجهزة أخرى لها وظيفة الرقابة والضبط بالإشراف على ذلك كجهة ثالثة ومحايدة، من أجل متابعة الصرف والإنفاق والأداء والنتائج باستقلالية وشفافية تامة. الحكومة هي الأداة المكينة في تقدم وتطور ونماء أي وطن، ولهذا فإن تمتعها بالكفاءات القديرة هو أمر لا جدال فيه. بالطبع، الكفاءات المخلصة والخليقة هي التي بمقدورها قيادة الوطن نحو الازدهار والنماء، لأن رأس المال البشري الكفؤ هو أعظم ما تزخر به الأوطان، فإن هي مكنته من إدارة مواردها الأخرى أبدع، وإن هي أقصته وهمشته تعطلت سياستها التنموية فضلا عن كل سياسة أخرى. لهذا لا بديل من انتقاء الكفاءات البشرية التي تمتلك رؤية كيسة للمستقبل وفكرا لامعا يتخذ من التغيير منهجا ومن التناغم مع مستجدات العصر صفة وجوهر.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: نحتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافسح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون أن يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
1: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

والمشاهدة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: كم ليلة من الليالي تلذذت فيها بمناجاة الله، كيف تعاملت مع السرور والحزن، مع الرضا والغضب، مع الفقر والغنى، مع القدرة والعجز؟ هذه الأحوال التي تعترينا جميعا معاشر البشر، أين نحن من الصلة بالله فيها؟ نقرأ القرآن الكريم، ماذا تذوقنا من معاني القرآن؟ فيتحرك في القلب معنى الشوق إلى القرب، معنى الاتصال بذوق محبة الله سبحانه وتعالى والمحبوبية لديه الذي تفيض خزائنه بالجود على سائر الخلق. فيعزم المؤمن على أن يسير إلى الله تعالى، والسير إلى الله عز وجل هو طي للمسافات المعنوية وليس للمسافات الحسية، لأن الله لا يحويه مكان ولا زمان حتى يسار إليه على الأقدام، وإنما المقصود هو تهيئ القلب للاتصال بالله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: خضار وفائدة. الخس، واسمه العلمي لاكتوكا ساتيفا، وهو واحد من الخضروات الورقية الخفيفة على المعدة والمعروفة بفوائدها العديدة لصحة الجسم. ومن هذه الفوائد المساعدة في خسارة الوزن، إذ يعد الخس مصدرا منخفضا للسعرات الحرارية، فنصف كوب خس فيه 4 سعرات حرارية، وهو غني بالألياف الغذائية، ولذلك فإنه يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحسن حركة الأمعاء ويساعد على تجنب الإمساك والانتفاخ. ويعد الخس مصدرا للأحماض الدهنية المفيدة مثل الأوميغا 3، لذلك فهو يسهم في تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار والوقاية من أمراض القلب والشرايين. ويتميز الخس بأنه غني بمضادات الأكسدة القوية وفيتامينات ألف وجيم، مما يجعله محاربا عنيدا للالتهابات والخلايا السرطانية، ومعززا للمناعة، ومدافعا عن الخلايا والحمض النووي من التلف، ومحافظا على صحة العين وحاميا لها من الأمراض. ويتميز الخس أنه مفيد في علاج اضطرابات النوم والأرق، ومساعد على الاسترخاء، وهو مصدر لفيتامين كاف، لذا فهو مهم جدا لبناء العظام وزيادة كثافتها ومنع الهشاشة، كما يساعد على تخثر الدم، ما يسهل التئام الجروح والكدمات. ويساهم الخس أيضا في تعزيز صحة الجلد والحماية من التجاعيد، والمساعدة في تجدد الخلايا وحمايتها من التلف، وجعلها أكثر إشراقا وشبابا، والوقاية من حب الشباب والبثور. ويحتوي الخس على فيتامين كاف وفيتامين هاء، ولذلك فهو يعزز صحة الشعر ويعالج مشكلات تساقطه، كما يحافظ على صحة الأظافر. فتبارك الله أحسن الخالقين.
3: خضار وفائدة.

0: وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهضه فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

صفوة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وصحبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والبحط والجور والظلم والشدة والزلاز والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ.

وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لم

تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون.

أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو

من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب

0: نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحول بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيد فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة بالحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات نشكوك الظنون

سنة سخ لنا هذا البحر كما سخت البحر لموسى، سخت النار لإبراهيم، سخت الجبال الحديد لداود، سخت الرياح الشياطين لسليمان. سخ لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء، والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخ لنا كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء.

فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، احملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، سلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، أطمس على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. يا سين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.

الله السميع العليم. تحت العرش مسبول علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وأرحم الراحمين، فالله خير حفظا وأرحم الراحمين، فالله خير حفظا وأرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي.

يا موجود عند الشدائد يا خفي الرد يا لطيف السن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نعن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نعن فيه.

مشاركة للأمة الإسلامية في أفراحها بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فرقة الربا الإنشادية تقدم أوبريت أحبك يا رسول الله. أداء فرقة الربا بمشاركة ممثل المسرة صالح سالم باعوضان ونخبة من طلاب الحلقات. تم التسجيل والمكساج باستديو مزامير آل داود. الإشراف الفني المنشد محمد صالح الخطيب. إشراف ومتابعة الأستاذ عمر محمد بحماله.

0: وشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار.
1: طبيبا جئت للدنيا تشخص بالقلوب الداء، فأنت البلسم الشافي بكل دواء. وإن كانت جميع الناس أكفاء فأنت هنالك استثناء، فلا قبلك ولا بعدك ولا أحد يضاهيك من الأزل إلى ما شاء.

0: بعث بالرسالة وحكم بالعدالة وعلم من الجهالة وهدي من الضلالة، ارتقى في درجات الكمال حتى بلغ الوسيلة، وصعد في سلم الفضل حتى حاز كل فضيلة.
1: أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.
3: وقالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأته ولا ضرب بيدي شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. قال أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم.
4: وقال أنس أيضا: خدمت النبي سنين فما سبني سبة قط، ولا ضرب لي ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعتبني عليه. فإن عاتبني عليه أحد من أهلي قال: دعوه، فلو قدر شيء لك.
3: وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيسرع بالصلاة مخافة أن تفتتن أمه.

صحيح ما رأيت النور من وجهك ولا يوما سمعت العذب من صوتك ولا يوما حملت السيف في ركبك ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار ولا حاربت في أحد ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار ولكن

0: في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم، جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون؟ من سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة، ولا عمرا، ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما، ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقه، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
1: ختاماً.

أجيئك حاملا عشقي ومعصيتي وعند الباب، وأنت تقابل الأحباب تصافحهم وتحضنهم، تقبلهم بكل الحب والترحاب، وتعطيهم من الرحمات تعطيهم بغير حساب. ترى دمعي على خدي أنا العاصي، وها هم غلقوا الأبواب، وربك دائما تواب، فتشفع لي بيوم كلنا آتيه منفردا بلا مال ولا جاه ولا

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لا، في منهج أيها الإخوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير كل اللي حكينا، منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا أعني بالمنهج؟ أطبق القاعدة التي تقول لكل مقام مقال. أنا أجدني الآن أمام جموع من الناس ليس فيهم أحد من المسؤولين، فيهم التاجر، فيهم العامل، فيهم الموظف، نعم، فيهم المزارع إلى آخره. طيب، أنظر إلى المنكرات التي تشيع بين هؤلاء الناس. ما هي منكرات التجار؟ ما هي منكرات الموظفين؟ ما هي منكرات العمال؟ ما هي منكرات المزارعين والفلاحين؟ صح، منهجك. أنا أمامهم إذن أحدثهم عن منكراتي. يا جماعة، أنتم موظفين، بدوائركم لازم تتقوا الله، لازم تغلطوا في أعمالكم، لازم تغلطوا. الموظف في دائرته إنما يعبد الله عز وجل من خلال خدمته لهذه الأمة. جاء وقت الظهر وأنت لما بدك تطلع من وظيفتك تكون أدى للعصر، لازم أنت وزملائك تتخذوا مصلى في هذه الدائرة وتصلوا وترجعوا لوظيفتك. ما عم تصلوا هذا غلط يا أخواننا، ما بيصير. الموظفين قدامي بقول لهم يقولون مزارعين، يا جماعة انتوا لما عم تيجوا تزرعوا ما لازم تغشوا المواطنين بمزروعاتكم، ما لازم تنموا مزروعاتكم بالوسائل بالمبيدات التي تبيد الانسان قبل ان تبيد الحشرات، ما لازم تتخذوا الوسائل التي تجعل الفاكهة تنمو أمام الأعين ولكنها تميت الإنسان إلى آخر ما هنالك. أنتوا يا جماعة الفلاحين أصحاب الشياء الذين تعيشون في البادية، ما لازم تجوا في أوقات الربيع تغشوا السمن بالشحوم، تشتروا أكياس الشحوم مشان حتى تغلطوها، لك هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذول عاملين عم يسمعوني. طيب انتوا يا عمال انتوا بالصح ولا لا؟ هذا هو المنهج الذي كلنا لما بنلاقي حالنا قدام هذول، ها هذا ما ينبغي ان نقوله ونعيده ونكرره ونعيده. فاذا وجدنا انه في منكرات ليس المسؤول عنها العامل ولا التاجر ولا الفلاح ولا الموظف، وإنما المسؤول عنها أولياء أمر المسلمين، إذن ينبغي أن نتخذ الوسائل المختلفة للقاء هؤلاء الإخوة المسلمين. وأنا وحدي والكل ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. نحن نريد أن نلتقي لنذكر شيئا. نعم، استطعنا، ربي عز وجل يسر، نتحدث عن المنكرات كلها ونقول ونبين كيف أن هذه منكرات يجب أن تمتلخ، ونتحدث عن السبل للانتهاء، ونتحدث عن خطورة بقائها، وهو إلى آخره. بناخذ بناخذ طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت لكم الحكمة مو يعني الرخاوة الدائمة، الحكمة يعني نسلك السبيل الذي يحقق الغرض، هذه معنى الحكمة. هذا موجود والله مو موجود. هذا من حيث الشكل موجود بس المضمون موجود. كيف يعني من حيث الشكل موجود؟ أنا أجد نفسي الآن أمام هؤلاء الأخوة يمكن لا الجامع كله ملان. بنسى هذول مين هن الذي إدامي بروح بأك على مين؟ الدولة تطبيق الشريعة الإسلامية والكذا وإلى آخره ومدري شو وبحكي وبزبد وبرغي وإلى آخره. إيه وهذول الموجودين ما لهم علاقة بالدولة لا هن الوزراء ولا هن الحكام ولا هن شيء. راح كلامي كله في أدراج الرياح. نحن انتهينا إلى حالة اعتدنا فيها ونحن بالخطب الجمعة كذا أنه ما نحكي إلا عن المسؤولين الموعدين لا عم يسمعوا ولا عم يشوفوا. نعم اعتدنا هيك اعتدنا أنه ما نحكي عن الموجودين لدرجة أنه واحد من تحكيتي إذا صار بده يحكي عن التجار بده يحكي عن أعمالهم بتأففوا. وحصل هذا. نعم حاولت أن أترك هذا المسلك كما يقول العزيز بن عبد السلام غيره. والله أنا هذول الناس الدامي يا جماعة اتقوا الله بأعمالكم التجارية أنتوا عم تعملوا كذا كذا كذا كذا هذا ما بيجوز ما الحرام هذا إلى آخره. نعم كانت النتيجة أن بعض منهم أرسل إليه يقول انزل عن كتف التجار بقى حاجتك. أنا لو جيت بدل ما أحكي عن التجار أحكي عن الدولة كيف الدولة عملت شيء إلى الإسلام والمنكرات بصفقوا لي بطلع من الجامعة وأنا بطل. لكن لأني صرت أحكي عنهم صار لازم أنزل عن كتف التجار. هذه الحالة منين نسجت؟ من الخطأ في المنهج نعم ينبغي أن يكون دعاة الإسلام أولا قائمين بهذا الأمر بوجه الله لا خشي الحديث عن هذا الموضوع بوجه الله فقط. ثانيا أن يلتزموا بهذا المنهج متعاونين عليه. لما الكل يطلبوا لقاء مع المسؤولين قد ما يكون وزير قد يكون أكثر من وزير قد يكون رئيس الوزراء قد يكون دولة. يا أخي نحن مسلمون نحن جايين نحكي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا نرضى بهذا المنكر ونحن متعاونين معكم ونحن إلى آخره. بس كل الله لله لك يا جماعة ربي عز وجل هو الهادي بس بيطلع فيه. أنا لما عمرول عند منهم إن شاء الله حتى ابني لحاني مركز لربي عز وجل اين عم يطربني كلامي لا بيفيد بيلاقيني سمج عليه رئيس او الوزير او الشخص ايش ليش لانه ربي عز وجل مطلع بدي ابني لحالي مركز بدي اطلع اقول للناس شو حكيت وكل ما احكي انا امبارح حكيت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا. اين عم ربي مطلع ولا لا مطلع يعني. لكن اذا انا قبل مرة أنا وأخواني طبعاً قعدنا بها الليل بكرة بدنا نروح نجلس أمام رئيس أو أمام وزير أو كذا لنأمر بالمعروف عن المنكر. طيب يا رب اجعل لساني قبولاً كما جعلت لنبيك محمد قبولاً. نعم يا رب يا رب أنا جندي من جنودك أنا مالي غرض لا بدي أكله لا بدي شربه لا بدي وظيفة لا بدي أنك أنت تكون راضي عني. أنت قل في كلامك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أملي منهم يا رب أنا هلأ بدي أطلع وأحكي وأحكي أنا وزميلي كما بي الليل عميكي كلها تطلعنا من هيك. شو بتتصوروا أنه لما بنحكي رب العالمين لا لهؤلاء الناس رأسا الكلام بيدخل على قلبه رأسا أليس كذلك؟ هل هذا النهج موجود؟ هذا هو النهج الغائب. نعم ولذلك نحن مقصرون ما ينبغي أن نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا. نحن مقصرين نشم ريحة كفنا يا عمي نحن مقصرين نشم ريحة كفنا ونعرف التقصير منين نابع. ذكر ما في شك انه غير القصر قولا واحدا. والباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وين وين وين الناس اللي بدهم يدعوا الى الله؟ بلتفت يمين وشمال ما في حدا، بلتفت يمين وشمال ما بلاقي حدا. اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: مع الله. العزيز، من علم أن ربه هو العزيز فلا يقصد إلا رحابه، ولا يطرق إلا بابه، ولا يرجو إلا جنابه. ومن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله والتمسك بالكتاب والسنة، فلا ذلة مع الإيمان ولا انخفاض مع العزيز الديان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقلب في منامه ليلا يقول:
1: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار.
0: فالله هو العزيز الذي لا ند له ولا شريك، الجليل العظيم القدر، وهو سبحانه القوي الذي لا يغلب، والمنيع الذي لا يوصل إليه. ذلت لعزته الصعاب، ولانت لقوته الشدائد الصلاب. يعز من يشاء ويذل من يشاء بقدرة مطلقة وحكمة بالغة.
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
0: مع الله.

0: قال الشيخ منصور بن عمار:
1: سبحان من جعل قلوب العارفين أوعية الذكر، وقلوب أهل الدنيا أوعية الطمع، وقلوب الزاهدين أوعية التوكل، وقلوب الفقراء أوعية القناعة، وقلوب المتوكلين أوعية الرضا.
0: قال الشيخ حمدون القصار:
1: إنما كان كلام السلف أنفع من كلامنا، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق.
0: وقال:
1: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا كفرحهم بثلاثة: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت كافرا، وقلب فيه خوف الفقر.
0: وقال رحمه الله:
1: ما دمت لا تعرف عيب نفسك فأنت محجوب.
0: وقال:
1: أوصيكم بصحبة العلماء واحتمال الجهال، ومن رأيتم فيه خصلة من الخير لا تفارقوه.
0: وقال أيضا:
1: من شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذل في الدنيا والآخرة.

خضار وفائدة. الباذنجان أو الباذنجان أو الباذنجان أو الأنبة، اسمه العلمي سولانوم ميلودينا، أحد أنواع الخضروات اللذيذة والمفيدة. له أشكال وألوان عديدة، وأيا كان نوعه أو لونه فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة. يحتوي الباذنجان على أحد أقوى مضادات الأكسدة، كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين جيم وفيتامين B6، مما يجعله خافضا للكوليسترول في الدم ومحافظا على صحة القلب والشرايين وعلى مستوى ضغط الدم. وهذا ما أكدته Today's Dietitian في نتائج دراسة صدرت عام 2014، إذ تبين أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 3 حصص أسبوعيا من الباذنجان كان خطر إصابتهم بأمراض القلب أقل بنسبة 34 ممن تناولوا أقل. كما يعد الباذنجان مكافحا قويا ضد الميكروبات والفيروسات والمواد المسرطنة، ومحفزا كبيرا لعمل الإنزيمات وإزالة السموم من الخلايا. ويحتوي الباذنجان على كميات قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب باذنجان مطبوخ مقطع فيه 13 سعرة حرارية فقط، وهو غني بالألياف ولا يحتوي على دهون، مما يجعله مفيدا للحميات الغذائية والتخلص من السمنة. ويحتوي قشر الباذنجان أيضا على أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تحمي خلايا الدماغ وتسهل عملية تدفق الدم وتعزيز الذاكرة والوقاية من الإصابة بالاضطرابات العقلية المرتبطة بالتقدم في السن مثل الزهايمر. ولأن الباذنجان غني بالألياف الغذائية، لذا فهو يعزز عملية الهضم ويقي من الإصابة بالإمساك، كما يساعد على الحصول على بشرة صحية وشعر صحي، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات والمياه، وبالتالي يحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها ويحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

قشر الثوم وتساقط الشعر. المقادير: قشر من الثوم يعادل قبضة كف، ملعقتان من زيت الزيتون. يخلط قشر الثوم بزيت الزيتون ويغلى على النار. الاستعمال: دهن الشعر مرتين يوميا. المدة: 5 أيام.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا

من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وعندك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين.

عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك

رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن عجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكار الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن

أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله.

الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد

بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، صحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا الصلاة تقاربوا وتراسوا واعتدوا ليرحمنا يرحمكم الله. اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك. اللهم احسن عاقبتنا كلها وأجن اللهم من خزي الدنيا عذاب. استووا وثابنا وثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رباه لي ورحمه وارزقني وادني عافنا وعفو عني. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربنا اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني. الله أكبر. الله أكبر. قدمتم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الشكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الشكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أمن على ما أعطيت أمتي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سار سار وشرح صدره. سار سار. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء. الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا
1: محمد. حفظنا من عامة بالعلم والحلم وجملنا بالتقوى وزيننا بالعافية تبارك الله فأنا في حوارنا. الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله
2: 12 مرة.
1: لا إله إلا الله. الله الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: يا حي يا سلام.

تقبل منه جبل مجمع جابها كل شيء جبرة في خير وعطاها وسرات في خير وعطاها وشفاها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سؤال الفاتحة.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد. تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. قبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد وعليه وسلم.

0: حافل محيا سعيدا والمماتي تاريم قد حماها ذي الحمية سلفها ذي القياد المعنوية.
1: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله

0: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.
1: والله لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. سمعتم مظهر لنداء الله جل جلاله وتعالى في علاه، ونداء الحق سبحانه وتعالى هو الذي يهتدي به كل مهتدي من أهل أرضه ومن أهل سماواته، إذ نادانا بإفضاله وإحسانه. بملائكته ورسله واليوم وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، نادانا لتقواه، نادانا لنقوم بحق العبودية له جل جلاله، نادانا لامتثال أمره واجتناب ما نهانا عنه سبحانه وتعالى. وله سبحانه وتعالى للملأ الأعلى من الملائكة أوامر يناديهم إليها ويمتثلونها، والحال كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عنهم في كتابه، يقول جل جلاله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليهم سلام الله تبارك وتعالى. وإنما الذين أوتوا من هذا العقل والإدراك في الأرض من الإنس والجن هم الذين يحصل فيهم أهل العتو وأهل الطغيان وأهل العناد وأهل الإلحاد وأهل التكذيب، والذين لا يجيبون نداء الله جل جلاله ولا يلبون نداء الحق سبحانه وتعالى ولا يستجيبون إلا لما تناديهم إليه نفوسهم وأهواؤهم وشهواتهم وعدوهم إبليس وجندهم من معه من شياطين الإنس والجن، يرسمون لهم الخطط في التخبيط والتخليط في الفكر وفي السلوك إلى كل سوء وإلى كل شر، ويتظاهرون بالخير وباللذة وبالفائدة وبالحلاوة وبالسرور وبالهناء، وليس عندهم من حقائق ذلك شيء إلا شؤون صورية آنية قصيرة وقتية سريعة الزوال سريعة الانتهاء. لا والله، ما عندهم من حقيقة الحلاوة ولا من حقيقة اللذة ولا من حقيقة الطمانينة ولا من حقيقة السكينة ولا من حقيقة السرور والأنس والحبور شيء، إنما هو للذين لبوا نداء الله وجعل الله تبارك وتعالى نداءه على أبواب ومراتب وأسباب. قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم جل جلاله وتعالى في علاه. فكان ما كان من الوحي للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهكذا تكررت آيات الوحي للملائكة: وأوحى الله إلى النبيين، وإنا أوحينا إليك، يقول لسيدهم صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال هذا لأن الرسل من أعظم مظاهر ندائه جل جلاله، من أعظم مظاهر ندائه لخلقه. نادانا الله يا جميع المكلفين على ألسن أنبيائه ورسله، وختموا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فمهمة المؤمن على ظهر هذه الأرض يلبي نداء خالق السماوات والأرض والحاكم في يوم العرض. هذه مهمتك الكبيرة، دلها عليك محمد الصادق خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نجيب داعي الله سبحانه وتعالى. ولما سمع ما سمع منه من الجان قراءته للقرآن أمنوا بالله وبرسوله وبما أنزل وذهبوا دعاة إلى قومهم يقولون يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعنون محمدا عليه الصلاة والسلام. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم جل جلاله، ولا يغفر الذنوب إلا الله، ويجركم من عذاب أليم لا يطاق. عذاب أليم بمعنى الكلمة، شديد بمعنى الكلمة، عظيم بمعنى الكلمة، مهين بمعنى الكلمة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أكبر مما يتخيل كل متخيل من ألمه وشدته وعظمته وإهانته، هذا العذاب الذي لا يطاق. ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله من جميع من يعيش على ظهر الأرض مدبرا عن إلهه الذي خلق، مقبلا على ما فتن به من شهواته وأهوائه وملذاته، والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى في تعلماته وفي فكره وفي ثقافاته وفي مسيره ومسلكه. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دون الله أولياء، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. فكان أسرار تلبية النداء الإلهي هي ميزة المؤمنين، وهي سبب فوز الفائزين من أهل السماوات وأهل الأرضي. ما فاز الفائز منهم حقيقة الفوز إلا بإجابة نداء الإله الذي خلق جل جلاله. ومن تلبية هذا النداء قام العمل بالشريعة المطهرة وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. ولتلبية هذا النداء خاطبوا القلوب وطهروا القلوب ونوروا القلوب وزكوا هذه الأنفس ودفعوا عن أنفسهم شرها من شر أهوائها وغلبتها ومن شر شهواتها وسلطتها، وقوموها حتى استقامت وتحولت من نفوس أمارة إلى لوامة إلى ملهمة إلى مطمئنة إلى راضية مرضية إلى ذروة الكمال الإنساني الذي يكمل الله به من شاء من عباده جل جلاله، كله نتيجة استجابة نداء الله. فهذا شان السر الذي آتانا الله من الوعي والفهم والإدراك، وهو العقل الذي تحدث عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أول ما خلق الله وقال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، فامتثل أمر الله تبارك وتعالى، فاختاره الحق تعالى ويجعله في من يحبهم. وكل من لم يقبل على أمر الله ويدبر عن نواهي الله تبارك وتعالى فما عنده عقل وما معه حقيقة من العقل. أو تظن العقل تقرب المادة عند المادة وتجيب لك المادة دي وتصلح لك فرش وتصلح لك مركوبات في الدنيا، ولا تجيب لك مسيارات طائرات في الدنيا. خذوا العقل وهنا انتهينا، وترجع إلى فين؟ بدايتك أين ومرجعك إلى أين ومصيرك إلى أين؟ وإن كان وراء هذا كله عذاب لا يطاق دائم وآفات وأنكال وجحيم، فين العقل؟ ولما تصلح لك أسلحة نووية ما عادش عليك عذاب ولا عقلت ولا ميش نجاوت؟ بماذا نجاوت؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور كما قال إلهكم مشكور. لكن الذي لبى نداء الله يوقن بكلام الله ويتحقق بكلام الله ويطبق ويأذوك معنى كلام الله، فتروح عنده هذه الغفلات كلها وهذه الترهات والبطالات كلها، فيسخر الله له الدنيا والآخرة ويعزه في الدنيا والآخرة ويشرفه في الدنيا والآخرة، وينزل عليه السكينة والطمأنينة بتلبية نداء الله سبحانه وتعالى. قامت برامجهم في الحياة على امتثال الأمر واجتناب النهي، وعلى تعلم العلم بالنية الصالحة، وعلى تعظيم علم الدين، وعلى تسخير جميع المعلومات والإمكانيات والأجهزة والأدوات والهيئات والقدرات والمواهب، تسخيرها لتلبية نداء الله، لإقامة أمر الله على ظهر الأرض، لحسن التنفيذ والتطبيق، للإحسان في إجابة نداء الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. سخروها لمنهج الله، لتعاليم الله، لتعاليم حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، كما سخروا لذلك قلوبهم وعيونهم وأسماعهم وآذانهم بقية أعضاؤهم، سخروها للإنقياد لأمر الله وللعمل بطاعة الله، تلبية لنداء الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وعلى قدر هذه التلبية لنداء الرحمن جل جلاله يكون قربهم ويكون فوزهم وتكون سعاداتهم وتكون نزول السكينة والطمأنينة عليه، والذي يعجل لهم من نعيم الروح في الدنيا قبل الآخرة، كما تسمعون في كلام ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. قوم بلغوا ذروة في تلبية النداء من رعيلنا الأول من الصحب الأكرمين، حتى جاءت ساعة البيعة تحت الشجرة، فأنزل الرحمن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، تلبية لنداءه، خضوع لجلاله، صدق معه، فعلم ما في قلوبهم، انقادوا لحبيبه وخضعوا واستسلموا لكل ما جاء به، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم نعيم معجل في الدنيا قبل الآخرة، سكينة ما يذوقها من رفض دعوة الله ورفض تلبية نداء المولى تعالى في علاه. ولو ملك الأرض من أقصاها إلى أقصاها، ولو تعافت أعضاء بدنه من رأسه إلى قدمه، ولو سخرت له شهوات الدنيا كلها، ما يذوق هذه السكينة ولا يحس بهذه الطمأنينة. إن أكل وإن شرب وإن نكح وإن ركب وإن طار وإن قعد، ما يدرك طمأنينة ولا سكينة إلا أن يؤمن بهذا الإله. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. والأمر الثاني أيضا، أحوال تمر بالناس في الدنيا ولكن العاقبة والنتيجة، وأثابهم فتحا قريبا، الفتح القريب للمؤمنين والخير للمؤمنين. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يمر عليها من يمر من أهل الطغيان ومن المعاندين ومن المضادين للرسل، ولكن لا يدوم لهم مظهر في الدنيا ولا يدوم لهم ملك في الدنيا، ولا يصلون إلى ما أرادوا وغاية ما طلبوا في الدنيا. وقال إن لما قال الذين كفروا ملأ فرعون، وقال ملأوا من فرعون تذروا موسى وتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهته، قال سنقتل ابنه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون. هذه العوارض اللي تعرض أحيانا في الدنيا من طغيان الطاغين وتسلط المجرمين، شكوا إلى موسى عليه السلام، قال موسى قوم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تقع اختبارات، تقع ابتلاء، تقع هزة للناس، ليعلم الله الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، ولكن العاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. قالوا يا موسى مشكلة الحياة الدنيا دي أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جيتنا. قال ما إن كان عسى ربكم أن يهدوا أهلك عدوكم، تكون الغاية والنهاية عدوكم ذا بيهلك وأنتم تستخلفون في الأرض. ما هم مشان تلعبون ولا تتنعمون بالشهوات الفانية، وإيش من نعيم في الشهوات الفانية؟ نعيم نعيم البقاء. ولكن فينظر كيف تعملون، يشوفكم إيش تعملون إذا هلك عدوكم ومكانكم في الأرض، إيش تعملون، كيف بتتصرفون في هذه الحياة؟ أسربكم في العدو يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكان ما كان، والنهاية كما قال الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه، فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. راح كل هذا وبقي الشرف لموسى وأتباع موسى من الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى ومع نبيه وكليم موسى عليه السلام ومع أخيه هارون عليهم السلام، وابتلوا وجاءوا بسبب تقصيرهم في تلبية النداء وامتثال الأمر، جاء التيهان وتاهوا 40 سنة يتيهون في الأرض. توفي في خلالها سيدنا هارون، ثم توفي سيدنا موسى، ثم كان دخول الأرض المقدسة على يد يوشع بن نون خليفة سيدنا موسى عليه السلام، وأدخله الله تعالى إلى الأرض المقدسة. صبروا وهم في تلك الأيام قاموا بما يلزمهم وبما يحب منهم خالق السماء والأرض من حمل هذه الأمانة والقيام بحقها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحازوا الخير الكبير. وأحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا إن كنتم تحت عدوان وظلم طغيان، لكن أدوا المهمة، تبوأ أنت ومن معك من المؤمنين بيوت مساكن تسكنون فيها، بيئة إيمانية، بيئة إيمان وتقوى، واجعلوا بيتكم قبلة، محل التعليم، محل الإرشاد، محل الإكرام، محل الهداية، محل الإنقاذ، محل الإصلاح، واجعلوا بيتكم قبلة، واجعلوا بيتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذا شأنكم وشغلكم، هذه أسباب الفوز والسعادة، تمسكوا بها. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. وسيدنا موسى ومع تمادي الأيام قال يا رب والله الطغيان دي لتمادى تجعله من عندك دفع. وقال ربنا إنك آتيت فرعون مزيلة وزينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا. قال قد أجيب بعدتكم، لكن ما هو في الوقت اللي تهرجون أنتم، الوقت الذي هنا رتبته بحكمتي عدو يدركم درجات واختبركم وخلكم حلك، الدعوة مستجابة استقيمة. هذه مهمة العباد في الحياة، يلبون يستقيمون، وهو اللي يقلب الأحوال ويحولها ويضربها. والعاقبة للمتقين أمر مقطوع به لا شك فيه، بس الاستقامة هنعم أعظم كرامة. يا رب أكرمنا بها، يا رب أكرمنا بها، يا رب أكرمنا بها. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاء الوقت، جاوزنا بني سير البحرة، جاوزنا بني سير البحرة، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق، الفلسفة حقنا والثقافة والقطرسة روحت كلها، ما عاد فينا، كلها كذب. ها وانت اللي كنت تقول خلق الله وتقول ربكم العلا، قال كله خلاص ما عاد الايش اللي جابه موسى وجمعته الحق، الباقي ذا كله ضلاله وزخرفتك وبالي سليم لكم مصر وهذه النعيم فين راحت؟ امنتوا، يقول امنتوا فعند الغرق. أنه لا إله إلا الذي آمن هو رب موسى وهارون رب محمد القوم اللي ما طعتم هو الرب هو اللي الحق لا أنا ولا غيري ما أحد رب غير الله أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا الآن حد ينفع إيمان الآن هذا ينفع تلبية الآن أعترف كلهم بيسلمون ولا ملحد ولا نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا هندوسي ولا فاجر إلا كلهم عند الموت بيسلمون وبيعلمون أن الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله كلهم بيعلمون لكن ما يقبل الإسلام. قال فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قوتنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون فيهم مجتمعين في المجامع على الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى في تبعية النبي شافع أقيموا سر الاستجابة لنداء ربكم في نياتكم ومقاصدكم وأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم كلها فإنه على قدر الاستجابة لهذا النداء يكون الهدى والسعادة في الغيب والشهادة في الدنيا وفي الآخرة. بذلك قامت مراتب النبوة ومراتب الولاية والصديقية الكبرى ومراتب القرب من الله تبارك وتعالى ومراتب عموم أهل الجنة ومراتب المقربين فوقهم الأبرار والمقربون. الأبرار عموم أهل الجنة والمقربون خواصهم من هذه الدرجات العلى. قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافسل ومزاجه الشراب حقهم هذا من تسنيم يمزجون لهم من التسنيم في الشراب حقهم يطيب أكثر ويحلو. وين التسنيم؟ قال عينا يشرب بها المقربون حقها الفوق يشربون منها مباشرة والباقين لهم مزاج لأنهم في الدنيا أخذوا مزاج من هذه التلبية التي لبوا بها هؤلاء هذا النداء فلهم مزاج في الآخرة ولو طلعوا فوق ولبوا تلبية خالصة كاملة بيقع التسليم خالص كاملة عين يشرب بها المقربون. وأما الدنيا في مظاهرها وكذبها وزورها وخدعها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا إذا مروا بهم فقوموا زهنوا إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا لكن إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا لهم. قال الله أنا أرسلتكم أنا جعلت ميزان عندكم للهدى والضلال أنا اخترتكم لتحكموا على خلقي وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم ظهرت الحقائق الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا كل أخذ جزاؤه وأثيب بما فعل من شر ومن كفر ومن عناد ومن ظلم ومن طغيان ومن بطش ومن إضلال ومن خديعة كل أخذ جزاؤه هل ثوب الكفار ما كانوا بل كل واحد أخذ جزاؤه. لا إله إلا الله فيا رب اجعلنا ممن لب نداءك واهتدى بهدى خاتما بيك صلى الله عليه وسلم. ولما كان أعلى مظاهر نداء الله أنبياءه وكان خاتمهم سيدهم محمد وكان نداءه هو النداء الأكبر الذي يهدي الله به من شاء من الجن والبشر إلى آخر الزمان قال الله عن أولي الألباب أن أمورهم قائمة على تلبية نداء سيد الأحباب فكر مستنير وذكر للعلي الكبير واستقامة على تبعية البشير النذير. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذبنا ربنا إننا سمعنا منادي هديهم نبيهم مرشدهم معلمهم سمعنا مناديا ونحن سمعنا منادي ذا من بعدهم إن شاء الله تسمع قلوبنا وارواحنا وتستجيب سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وراه تبعنا فأمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ومن سر هذه الاستجابة القوية للنداء ظهرت عندكم في مثل بلدتكم المباركة فيها تريم كثير من أهل الولاية، كثير من أهل العلم، كثير من الناس، وانتشروا في شامل أرض، في يمن الأرض، في شرق الأرض، في غرب الأرض، كلهم ميزتهم الحقيقية حسن تلبية أهل النداء. هذه ميزة الأقربين، ميزة الأبرار، ميزة الأخيار، ميزة الصالحين، ميزة الصديقين، ميزة العارفين، لبوا نداء الله، تخلصوا من هوائهم وشهواتهم والدعوات السوء كلها، وهكذا وبذلك ظهر لكم ما ظهر، حتى فقدتم في أسبوعكم عالم من العلماء عندكم في المدينة المباركة الشيخ علي بن الشيخ سالم بن سعيد بكير بغيثان، على الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته، تقبل جميع حسناته وضاعف كل حسنة إلى ما لا نهاية، وتجاوز عن جميع سيئاته وبدل كل سيئة إلى حسنات تامات مسرة، تحمل عنه وعنا جميع التبعات عليه رضوان الله تعالى. كانت تلميذة العلم بكل بيحصله في أي مكان، بيأخذ علم من هنا وعلم من هنا، ولكن الشيخ أخذ علم عن علماء أطهار أبرار صادقين ملبين لنداء الغفار، مرتبطين بالنبي المختار، ورأى والده اتصل بهذا المعنى عليه رحمة الله ولبى النداء، مع علمه الواسع ثبت على الصدق وعلى الإخلاص وعلى التواضع وعلى الورع حتى توفي رحمه الله. رأى هذا والده ورأى من أخذ عنهم، كان يقول للحبيب مشهور عليه رحمة الله تعالى هنا، يقول الحبيب مشهور قرأ على والدي أكثر مما قرأت على والدي، ولكن أنا قرأت على والده أكثر مما قرأه على والده. وكان بل يقول في بعض مقابلاته لما قابلوه، لولا محمد بن سالم بن حفيظ ما وقعت من العلماء واستمريت في هذا الطريق حتى أصل إلى العلم، ولكن حرصهم وإرشادهم وتوجيههم واحتواؤهم سار في المسار والده حتى حاز النصيب من العلم، العلم المربوط بسر النداء. لذا جاءت فيها أوصاف، أوصاف تواضع، أوصاف رحمة وشفقة، أوصاف حرص على الخير وعلى إيصال الخير ما استطاع، على إصلاح بين الناس، وأمثال ذلك من اللي هي حقيقة الميزة. أما صورة العلم، كم من عالم من أول من يدخل النار والعياذ بالله تعالى، كم من قارئ القرآن من أول من يدخل النار والعياذ بالله تعالى، لكن سر التلبية هذا سر النداء، سر تلبية النداء للرحمن جل جلاله وما حواه من ذلك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان نور الخشية يغمر هذه الأسر في الوادي الميمون، والده مع العلم، عمه علي سعيد ممن عرفناه عليه رحمة الله تعالى، الذين يمشون على الأرض هونة، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا عليهم، وهكذا ليلبوا النداء. وبلدتكم ما تشرفت لا بظواهرها ولا بصورها ولا بعماراتها ولا بشيء منها، ولكن بسر هذه التلبية للنداء. وجاء فيها الأكابر بعد الأكابر، واتصلبهم كان عليه رحمة الله يحفظ كثير من مناقبهم ومن أخبارهم ومن كراماتهم ومما خصهم الله به عليه رحمة الله، وقد يستفيد فيها في شيء من المجالس الخاصة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالله يجعلها أبرك الأيام عليه وأسعد الليالي يديه، ولا يقطع عن تريم سر العلم المقرون بالعمل والإخلاص والصدق وتلبية النداء والأدب مع الرب فيما خفي وفيما بدا. رفع الله درجاته، وكم فقدنا في ذي الأيام من خيار صالحين وصالحات، الله يعلي درجاتهم ويجمعنا بهم في الجنة ويبارك في أولادهم. الله ينظر إلى جميع أولاده والآخذين عنه وقراباتهم، ويزيدهم من الفضل والتوفيق والإحسان، ويعصمنا وإياهم من كل سوء حاط بعلم الله، وينظر إلى أسرنا وإلى أهالينا، ويجعل تلبية النداء غالبة علينا وراسخة فينا في أحوالنا كلها، ظواهرنا وخوافينا. يا من يجيب النداء ولا يخيب الرجاء، يا مرسل رسول الهدى، اجعل قلوبنا ملبية لندائك في جميع أحوالنا، وارفعنا ورقنا في مراق هذه التلبية لندائك يا ربنا، حتى نحظى من العبودية المحضة الخالصة بأعلاها وأغلاها وأجملها وأكملها، وحتى تتولانا ربوبيتك وتتلاشى عبوديتنا، وحتى نصدق معك في العبدية وتتلاشى عبوديتنا بعنديتك، فنكون ممن عندك ومعك. يا أكرم الأكرمين ارزقنا الوفاء بعهدك، واحفظ علينا الخير في تريم وحضرموت وفي جميع اليمن وفي الشام وفي الشرق وفي الغرب، وانظر إلينا وإلى من معنا ونحن في الأردن وأهل الأردن ومن حضر من مختلف الجهات، املأ قلوبهم واملأ جهاتهم بسر التلبية لندائك ونداء رسولك يا رب، حتى نحوز من نصرك وتأييدك في الدارين ما أنت أهله يا رب الدارين. ويا من بيده أمر الكونين، يا حي يا قيوم، يا من يقول لشيء كن فيكون، اقبلنا على ما فينا وارحم موتانا وأحيانا برحمتك الوسيعة، وسر بنا في المراق الرفيعة، وانضمنا في سلك أهل الصدق معك حيثما كنا وأين ما كنا ظاهرا وباطنا، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأرضين والسماوات، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، نظرة من نظراتك وعناية من عناياتك تصلح بها ظواهرنا وخوافينا، ويصلح بها شأننا في دنيانا وآخرتنا ومآلنا يا رب العالمين. استجب دعانا ولا تخيب رجاءنا، واجعلنا ملبين لك في جميع أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا ومعاملاتنا، نصدق على الاقتداء والاهتداء، يا عالم ما خفي يا عالم ما بدا، بلغنا المنى وفوق المنى، وهب لنا منك السرور والأنس والهناء هناك وهنا، برحمتك يا أرحم الراحمين أجود الأجودين، الحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله العظيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الوقت الوحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون

منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبالنا.

مات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس.

0: الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين.
1: الفاتحة الحضرة سيدنا رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وآل وصحابه من حسن حسين عند عباس أصحاب رسول الله من سيدنا هاي الله من عيسى سيدنا عبيد الله عن عبيد الله عن عبيد الله خارج سم سيد الله فقه مقدم محمد بن عبيد الله سيدنا عبيد الله سيدنا عبيد الله سيدنا محمد سقاف مهضار شعب الإنسان سيدنا عبيد الله سروس الحداد سادات المشايخنا الشيخ الخطيب أمواتنا خاصة مدمعنا نافر ذنوب يسعي وبسعي المطلوب ما سمعنا ما رأينا ما سمعنا في كلمة الحبيب مر الله يبقى لنا الله يعود علينا السلام وغانا يعود علينا راح فعلنا فعلنا سر وصلاة ما نوصلنا نيات من هناك ما يصلنا وتمنى لكم الحسنى في خلط وعافية إلى حضرة النبي.
0: فاتحة.

0: محمد بن أحمد الجفري، عبد الله بن حسن بن عبد الله بطاهر، البراء بن محمد بن عبد الشيخ بعدين، محمد طلحة عبيد الله بن محمد عزت، عمر بن إبراهيم بن عبد الشيخ بن محفوظ بعدين، سلطان بن غالب بن رزيق مسلم بشريف، زين بن علي بن عبيد بغريب، محمد شاغل بن مرجاني بن هيثمي البنجري، بيان بن صالح بن سعيد بخريصة، بدور بن أيوب كرامة بن علي بدباه، خديجة بن صالح بن حامد بكر، فاطمة نور بن سهيل بن أمجد، جنات بنت إبراهيم بن صالح السكر، البتول بن سعيد بن محمد بن مبارك مسلم. اللهم اجعلهم بكلفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد من كل بغي من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم احطهم بالتقوى والاستقامة وأعذهم من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل لهم قرة عين لوالديهم وارحامهم وقرة عين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعد منهم الاسقام والامراض والاوجاع والالام والحميات والبليات في الدنيا والاخره، وابعد عنهم الشرور بلا اله الا الله محمد رسول الله، وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من عميل هذا الموت في هذا الحرات بان الله أطوف في عمره ويرزقه ويحفظه من كل سوء وبلاء ومكروه، والله يعلو في ميزان حسناته. اللهم يعلو كيد كل من عادى وتكلم عليه تفوه بما لا يرضي الحبيب. اللهم اجعل كيدهم بنحورهم عادى عليهم على سيد المسلمين وسلف الصالحين، انك على كل شيء قدير. اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وهيئ له الاسباب وافتح له الابواب، وارزقه فوق الاحتساب واحفظه بالذهاب والاياب، ويعيد علينا سالما غانما بصحة وسلامة إن شاء الله. وطلبة المحد أن الله يرزقهم في الدين ويعلمهم التأويل ويهديهم إلى سواء السبيل. اللهم أصلح العباد والبلاد، لخمة الفتن والحروب، وجميع أنواع الأمراض، وحمينا منها وعجل لنا وجميع المسلمين بالفارق العائل. اللهم يا أحد من لا أحد لا، وسند من لا سند لا، انقطع الرجاء ولا منك وزاد الطمع ولا فيك، نجنا مما نحن فيه وعنا على ما نحن عليه، مما زال ابنا بحق وجهك القيم وجانبك عظيم، أسألك فارق عائل وطبا شاما وصبرا كمينا والعافية من كل بلية يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا من كل ما تحب وترضيه، ونجنا من محارم ونواهيه، واسبر علينا سترك وعوافيك في الدين والدنيا ويوم ما نلاقيك. اللهم اجعلنا اللهم كل من عاد علمانا وغريانا ومشايخنا وذو الحقوق علينا ومناصبنا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم عاد علينا بحق سيد المسلمين وصالح الصالحين، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من اصفياء عبادك المتقين المخلصين البارين الناعمين الذين الخوف عليهم ولا محزنون برحمتك يا ارحم الراحمين، وبيا حبيبك سيد الاولين والاخرين واخوانهم من الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وصلح القلوب وعجل بالمقصود والمطلوب وفك المحصوب وليهم كل مصحوب. اللهم تقبل منا منكم الحاضرين بالقبول وتمام كل سوء ممول وصلاح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والاخره، دافع لكل شر جالبا لكل خير لنا لوالدينا واولادنا واحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف بالعافيه، وعلى نية الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف بالموت على دين الاسلام والايمان، بلا تعب ولا امتحان بحق سيد العنان ولكل نيه صالحه، وما نواه السلف قبلنا وما نواه السلف قبله، وانا يختم لنا ولكم الحسن وبعطون عمر في طاعه الله ورسوله والى حضره النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه. اللهم صل وسلم على سيدنا.

عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا للصلاة تقاربوا وتراصوا واعتدوا ليرحمنا يرحمكم الله. اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجل اللهم من خزي الدنيا وعذاب. استووا وثابنا وثابكم الله. الله أكبر. وجهت إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. مش إنباء. الله أكبر. الله أكبر. رب أغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائنا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رباه في الجبر وعافني وعفو عني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي اللهم صل على سيدنا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب أغفر لي وارحم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ارطبنا وعافنا واحفظنا والمسلمين اللهم ارحم شر مصائب الدنيا والدين اللهم صل على الرحمة مع الأصحاب ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارطبنا واصلحنا واصلح بنا واصلح في قلوب المسلمين اللهم ارطبنا وعافنا وعافنا المسلمين يا الله يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت المقدم وأنت المؤخر ثبت قلبي وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر لما نعمت ولم نعطي ما الله لا يلحق ولا الله لا يلحق وسع كرسي سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم الحمد لله على سيدنا اللهم اسألك العفو والعافية والمعافية في دينا وتحفظ نبينا والآن نرحم ربنا اللهم بالعلم والحلم وجبنا بالتقوى وزدنا بالعفة بارك الله فينا وخذ علينا واصلحنا شأننا كل ظاهر وباطن والحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: لا إله إلا الله 12 مرة
0: الله الله الله الله الله الله هو هو هو هو هو
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة الصلاة على السيد الشريف جلال بن حسين بن أحمد العدروس وعلى السيد الشريف سالم بن أحمد بن عمر العطاس وعلى السيد الشريف محمد بن علي بن سالم الهندوان وعلى السيد الشريف أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وعلى الشيخ سالم بن أحمد باحلي وعلى الشيخ أبو بكر بن عمر بن سعد وعلى عبد القوي بن عبد الحق بن شايف الحياني وعلى محمد بن صالح بن عبد محمد بن مزيد وعلى نور هاشم بن باقر بن باشيبان وعلى عبد الرحيم فولي الاندونوسي وعلى محمد صوفي بن عبد الهادي بن عباس وعلى محمد بن أبي بكر بن عمر العزي وعلى من صحت عليه الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله عليهم وعلى جميع المسلمين
0: يا قريب يا حي يا قيوم الله أكبر ولا الضالين الله أكبر الله أكبر اللهم وغسل ما الله أكبر وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الفاتحة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا والديكم وجميع المسلمين
0: آمين
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر

أبدانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم.

الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.

بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به، وأشهد الله على ذلك، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا

ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان

إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

أفليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما

عدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض.

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيه

علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي.

انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد

لأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سبب.

حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبين

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي

لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء.

سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة.

ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك

ما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى

وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما، يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله.
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه ومن تبع هداه. نرحب بكم في هذا البودكاست الحواري الشيق حول موضوع يهم كل مسلم وكل مؤمن وكل سائر في طريق أهل الله، في طريق الإحسان، وهو موضوع عصمة الأنبياء. هذا الأمر الذي يتعلق بالاعتقاد والوجدان لكل تابع لكل نبي، ولنا بصفتنا أتباع سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد إمام أهل الكمال وإمام أهل العصمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الرحلة يسعدني أن أرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، من علماء بلاد الرافدين عراقي الأنبياء والأولياء والحضارة، والباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم يا سيدي.
2: حياكم الله وبياكم.
1: لو تسمحون لنا سيدي نبدأ بالآيات.
2: نعم.
1: في الآية الواردة في سورة البقرة، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
2: نعم.
1: بعض التفاسير تقول أن هذه الآية موجهة إلى ذات حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: نعم.
1: أي أنه إذا حاد عن طريق الهدى لن يكون له حماية أو ولي يقيه من عذاب الله.
2: نعم.
1: فهل يجوز أن هذا الفهم أم هي لها تفسير آخر أو معنى آخر؟
2: نعم. أو إذا اتبع أهواء اليهود والنصارى،
1: نعم،
2: لن يجد الحماية والنصرة من الله سبحانه،
1: نعم،
2: وتعالى. طبعا هذا تفسير خاطئ لا يقول به مسلم أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتبع أهواء اليهود والنصارى. إذا كان الصحابة الكرام والعشرة المبشرة لا يتبعون اليهود والنصارى في شيء، فكيف نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيتبع أهواء اليهود والنصارى؟ والتفسير الذي يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا نضع قاعدة العصمة، نضع كيف أن الله نزهه، نضع قاعدة ففسروا بالذي هو أهيأ وأهدى وأتقى، نقول هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. إذن المراد الأمة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة البلاغ. واسطة البلاغ. قال سيدنا مولانا محمد الباقر عليه السلام، إذا ما قرأت مثل هذه الآيات ففسرها على قاعدتي، إياك أعني
1: واسمعي
2: يا جارة. الخطاب له، لأنه هو الذي هو الوحيد الذي يتحمل الخطاب الإلهي، وهو واسطة البلاغ وواسطة البيان. أي ولئن أياما شككت في الدعوة أو ياما دخلت في الدعوة إلى الإسلام، إياك أن تتبع أهواء اليهود والنصارى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم على يد الصادق المصدوق
1: صلى الله عليه وسلم.
2: بعد أن بين لك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الكتاب والسنة، إياك أن تتبع أهواء اليهود والنصارى، فإن اتبعتهم فليس لك من الله سبحانه وتعالى ولي ولا نصير. إذن هكذا تفسر الآية. قال الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي عندما جاء على مثل هذه الآيات في الفتوحات المكية، قال الأنبياء هم صفوة الله سبحانه وتعالى من خلقه، وهم الذين اختارهم الله واصطفاهم من بين خلقه لكي يتحملوا صولة الخطاب.
1: الله،
2: يعني هذا خطاب فيه جلال.
1: نعم.
2: من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء
1: نصف.
2: تحملوا هذه الصولة والقوة في الخطاب، ومن ثم نقلوا الخطاب إلى أتباعهم.
1: نعم.
2: لما؟ لأن الأنبياء رحمة. هناك في البلاغة يقولون، يخاطب مثلا ملك ملكا،
1: نعم،
2: ويقول له إن أنت فعلت كذا فعليك كذا أو سأفعل بك كذا.
3: قد يكون الشعب هو الذي يفعل.
2: نعم. المراد إذا فعل الشعب كذا أو إذا فعلت دولتك كذا سنعاقبك ونحاسبك بكذا. إذا فهم المسلم الخطاب الإلهي أو القرآني للناس سيستطيع أن يفرق بين الخطابات. يعني مثلا يأتي الخطاب على إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بصيغة قل. قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، بصيغة قل. طبعا هذه قل تدلل على أنه واسطة البلاغ بينه وبين الخلق، بين الحق وبين الخلق. أو بصيغة بلغ، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. أو بصيغة أؤمر، وأمر أهلك بالصلاة. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي بالتبليغ، بتبليغ الخلق عن الأوامر والنواهي. هناك صيغة خطاب أخرى يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين أو عباده بصورة عامة، مثلا الأوامر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر مباشر، لكن كذلك هذا الأمر لا يأتينا إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مثلا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هذه خطابات مباشرة من الحق عز وجل لعبيده. وهناك خطاب ثالث يكون موجه إلى النبي، لكن المراد به الأمة أو المراد به الكافرين.
3: نعم.
2: كما سيأتي يعني في الآيات القادمة، ولا تكونن من الممترين ولا تكونن من المشركين وهذه.
3: نعم.
2: طيب ما الحكمة من هذا الخطاب؟ ذكرها ابن عربي في الفتوحات المكية، قال: لما أعرض المشركون والكافرون عن سماع الخطاب الإلهي والأوامر والنواهي، أعرض الله سبحانه وتعالى عن مخاطبتهم استهانة بهم وإعراضا عنهم. فكما أعرضوا أعرض عنهم، يعني هم ليسوا أهلا لكي يخاطبهم الحق عز وجل مباشرة. فانظر إلى جمال هذه الالتفاتة. فإذا ما سمعنا مثل هذه الخطابات نحملها على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، كما قال بهذا القول أهل التحقيق من المفسرين في كتبهم.
3: نعم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد عن سبيله، يجب نحن أيضا لا نحد عن سبيلنا.
2: طبعا طبعا
3: صلى الله عليه وسلم. مولانا لو سمحتم لي أن أنتقل إلى آية أيضا في سورة البقرة: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
2: نعم.
3: يعني هذه الآية جاءت في سياق بيان أمر القبلة، وهناك من قال أنها دعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في أمر القبلة وأنها على أمر قبلة سيدنا إبراهيم. هل يصح هذا التفسير؟
2: لا، هو طبعا هذا التفسير لا يصح في حقه صلى الله عليه وسلم. هذه الآية سبحان الله من المفسرين من ذكر قولا طبعا اللي هو يعني من الإسرائيليات، نحن نعتقد به بأن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تشك في أمر القبلة بأنها قبلة إبراهيم عليه السلام. ومن المفسرين من ذكر في تفسيره بأنك يجب أن تتفكر وتمعن في أقوالك وأحوالك ولا تشك فيما أمرك الله به. طبعا هذا أمر خطير جدا. لا يقال مثل هذا التفسير في حق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا للرد على التفسير الأول الذين قالوا بأنك لا تشك بأنها قبلة إبراهيم عليه السلام، هذا أمر لا يصح. كيف لا يصح؟ إذا ما ذهبنا إلى آية القبلة في سورة البقرة، قبل هذه الآية بثلاثة آيات ذكر الله سبحانه وتعالى آية تتحدث عن تحويل القبلة، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هذه الآية تفند وترد على الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في أمر القبلة. أولا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سارع الله سبحانه وتعالى في تلبية أمر أسره النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. يعني تقول السيدة عائشة: وما أرى ربك إلا وهو يسارع في هواك.
3: نعم.
2: قد سارع الله سبحانه وتعالى في أمر أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكمال أدبه لم يطلبه من مولاه. قال: فلنولينك قبلة ترضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى أن تكون القبلة هي الكعبة، ويعلم بأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام.
3: هو يريدها، كيف يشك بها؟
2: والعجيب أن في هذه الآية المباركة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته في كتبهم. ثم قال الحق من ربك، أي الحق قد جاء وذكر في كتبهم وفي هذا القرآن، فلا تكونن أيها السامع من الشاكين الممترين في صدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد ذكرنا صفاته في الكتب السابقة وفي هذا القرآن. وهذه الآية كذلك تفسر بأن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، أي لا تكن أيها يا من دخلت إلى الإسلام حديثا شاكا بالحق الذي جاء به هذا النبي، فالنبي حق والقرآن حق وقد ذكرت صفاته في الكتب السابقة. هكذا تفسر الآية.
3: وفيها يعني لو كان الكلام إلى يعني اليهود أو النصارى كأنه تعالي من الله عز وجل عن خطابهم.
2: نعم كذلك، كذلك هذا يعني يمكن أن يكون السياق بهذا المعنى.
3: نعم. حتى أنه يعني أعرضوا عنه فأعرض عنهم.
2: نعم.
3: ننتقل إلى آية أخرى في سورة البقرة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
2: نعم.
3: هذه الآية جاءت في معرض الكلام عن الصدقات وجوازها على غير المسلمين. يعني هناك أحد التفاسير أو أحد أسباب النزول قال أنها جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصدقة على غير المسلمين، فهل يصح هذا ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع خيرا عن أحد قط، فكيف نفهم هذه الآية؟
2: فهمت هذه الآية بمفهوم خاطئ عند البعض ففسروها بأنها المقصود منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على خلاف الحقيقة والواقع وعلى خلاف ما ذكره المحققون من أهل التفسير. قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، عندما تأتي إلى سبب النزول كما ذكره الإمام الرازي في التفسير الكبير مفاتيح الغيب، قال جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق وجدتها إلى أسماء يسألانها الصدقة والوصال، فقالت لا أعطيكم حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فأمرها بأن تعطيهم من الصدقات. هذا الأمر الأول. الثاني، كان لبعض المسلمين أقارب من الأنصار والمهاجرين وكانوا ولم يدخلوا الإسلام، فامتنع عن إعطائهم الصدقات لمساعدتهم في حياتهم ومعيشتهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. من قال أن هذه الآية نزلت والمقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه إلى السابق واللاحق، قال الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إذن هذه آية عامة، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، هذه آية عامة المخاطب بها جميع المسلمين، لم تكن خاصة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال ليس عليك هداهم، وبعد ذلك قال بعد هذه الآية في نفس الآية وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إذن هذا عموم، اللاحق عموم والسابق فيه عموم، فاقتضى الذي كان بين السابق واللاحق يقتضي العموم كذلك، فهي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من وجه. هذا من وجه. الوجه الثاني، ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه منع سائلا. أبدا. لما قال الله سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر، وقال له في آية أخرى وجدك عائلا فأغنى، أي أغناك لأنك تعيل الأكوان، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد سائلا قط، سواء كان مسلما أو كافرا أو يهوديا أو نصرانيا، أبدا ما رد النبي صلى الله عليه وسلم سائلا قط، فكيف نقول أنها نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يمنع الصدقة عن غير المسلمين؟ هذا من باب، من باب آخر. كما علمنا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يعطي لتأليف القلوب على الإسلام، فهل من خلقه صلى الله عليه وسلم أن يمنع الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه عن خلق الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا. إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه قد صرف لامرأة نصرانية أو لرجل نصراني قد بلغ به العمر عتيا من بيت بال المسلمين، فما بالك بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب من الناس من كتب ليس عليك هداهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له هداية الخلق. طبعا هذا الآية لا تدل على هذا الأمر، الآية تتحدث في موضوع آخر. ومع العلم الله سبحانه وتعالى أثبت لنبيه الهداية وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن فهمنا من خلال السنة ومن خلال أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المقصود بهذه الآية، وإنما هذه آية عامة لجميع المسلمين في موضوع الصدقات.
3: جزاكم الله كل خير يا سيدي. الآن إلى آية في سورة آل عمران: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني قد يخطر على بال القارئ قبل وجود التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر الهداية شيء، وخصوصا أن بعض المفسرين أورد في تفسير هذه الآية بعد أن أورد الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيس من قومه وأنه دعا عليهم وأن الله بعد ذلك هداهم، وقالوا أن هذه الآية تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويحدث له الانفعالات وأنه أيضا يعني لا ينفع ولا يضر. ما رأيكم سيدي، كيف نفهم هذه الآية في ظل هذه السياقات؟
2: نعم، في البداية دعنا نبين المراد من هذه الآية، بعد ذلك نرد على هذه التفسيرات التي بينتها. من أروع من كتب في هذا الموضوع هو مولانا الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، وهو من أمتع وأفضل التفاسير الموجودة. يقول مولانا الطاهر بن عاشور: قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء هي جملة معترضة بين متعاطفات، يقول: وبهذا نستدل على أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه الأربعة فقط، بين المتعاطفات الأربعة فقط، يعني ليست الآية على إطلاقها بأنه ليس له من الأمر شيء في كل شيء، لا، في هذه الأربعة فقط بدلالة ورود هذه الجملة بين المتعاطفات. حتى نفهم المراد نقرأ الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هنا سيبدأ بهذه الأربعة: ليقطع طرف من الذين أوتوا الكتاب، هذا الموضوع الأول، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذن الخطاب موجه في هذه الأربعة كما يقول مولانا الطاهر بن عاشور في تفسيره، أي ليقطع طرف من الذين أوتوا الكتاب، أي ليستأصل ساداتهم، أو لينتصر المسلمون عليهم ويقتلوا قسما منهم، أو يكبتهم أو يضيق عليهم، أو يتوب عليهم، وهذه غاية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. قال: أو يعذبهم بأيديكم في الدنيا وفي الآخرة في جهنم وبئس المصير. هذه الأمور الأربعة هي سيتكفل الله سبحانه وتعالى بها. بما نستدل؟ نستدل على أن هذه الآية فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لا كما فهمها البعض، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أصحابه ودخل الحزن إلى قلبه على أصحابه، قال الله سبحانه وتعالى: يا أكمل الرسل، يا حبيبي لا تحزن، أنا سأتكفل بالدفاع عنك وعن أصحابك، وأنا سأتكفل بهذا الموضوع. أو أقطع طرفا منهم، أو أكبتهم، أو أعذبهم، أو أتوب عليهم، وأنت تفرح بهذا الموضوع. انظر كيف انتقلنا بالآية من النقص والفهم السيء لصاحب الجناب العالي أو على صاحب الجناب العالي إلى المدح والكمال الذي مدح الله سبحانه وتعالى فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم. أي لا تحزن يا أكمل الرسل، فأنا متكفل بنصرك ونصر أصحابك، وأنا سأتعامل مع هؤلاء القوم بما يرضي قلبك. هكذا نفهم الآية، لا على إطلاقها، وهذا ما قرره الطاهر بن عاشور في تفسيره. من المفسرين من قال، أورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم ما أصابهم في معركة أحد، دعا على كفار قريش وقال: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ردا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث وهذا الأثر ذكره الإمام الترمذي وقال: حسن غريب، غريب لا نستدل به، وهو يعارض صحيح القرآن وصريح القرآن. كيف؟ أولا، الله سبحانه وتعالى قال في حق حبيبه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهل نقول على الذي أرسله الله رحمة للعالمين، لجميع العوالم بإنسها بجنها بملائكتها بجميع العوالم، أنه كان لعانا فحاشا؟ وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أكن فحاشا ولا لعانا. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: الكفر يقال لمن وصفه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة بأنه كان يلعن الناس،
1: حاشا وكلا،
0: وخصوصا إذا ما أتينا إلى مفهوم اللعن باللغة والاصطلاح. اللعن لغة واصطلاحا الطرد والإبعاد، لذلك لما نقول إحنا على الشيطان ملعون أي مطرود من رحمة الله. طيب، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء ودعاؤه مستجاب لكان هؤلاء الثلاثة ماتوا على الكفر.
1: نعم.
0: الغريب أن هؤلاء الثلاثة دخلوا الإسلام،
1: هذا يفند،
0: وهذا يرد على هذا الحديث الغريب الذي أورده الترمذي، إذن هو حديث مردود لا يؤخذ به، يعارض صريح القرآن والسنة والمعقول.
1: نعم.
0: إذن لا يؤخذ بهذا الحديث ولا، وهذا السبب مردود. استدل بعض الذين أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، ماذا قالوا؟ قالوا ليس لك من الأمر شيء، وجاءوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول فيه: يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية وهي عمته لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. وقالوا بدلالة هذا الحديث وهذه الآية إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن غيره، وهذا كلام خطير، هذا كلام خطير يعارض صريح القرآن وصريح السنة. هم لو درسوا اللغة ودرسوا أصول الفقه ما قالوا هذا الكلام. أساسا هم فهموا هذه مفهوم الحديث بدلالة خطأ ليس على بابه. هنا لما قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة داعيا قومه إلى الإسلام، قال هذا الحديث بمعنى: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، إذا لم تؤمنوا بي وتتبعوا طريقي فأنا لا أغني عنكم من الله شيئا.
1: طيب الحال،
0: هذا يسمى في أصول الفقه دلالة الاقتضاء، أي تقدير محذوف حتى يستقيم المعنى. والقرآن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: والسنة تقول بأنه له الشفاعة العظمى وله الشفاعة في أحبابه وفي أهل الكبائر من أمته. إذن هو ينفع وهو يضر، ينفع من آمن به ويضر من لم يؤمن به أو حاربه أو عاداه أو أساء الأدب معه صلى الله عليه وسلم. انظر كيف استدل هؤلاء القوم الذين لم ينظروا إلى مفهوم الكمال في النبي أو مفهوم العصمة. من الناس من قالوا: نستدل بهذه الآية ليس لك من الأمر شيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر معتاد، بشر معتاد ليس له من الأمر شيء، وجعلوا الآية على إطلاقها، وهذا مردود. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا معتادا، هو بشر يوحى إليه، تحمل رؤية الملائكة، يتحمل رؤية الجن، يتحمل رؤية الجنة والنار وهو في صلاته. هل يتحمل مخلوق غير النبي أن يرى كل هذه الأشياء؟ أما منفعته فقد ثبت في السنة والآيات الكثيرة كيف ينفع أتباعه وينفع أحبابه: تعرض علي أعمالكم فإن كانت خير حمدت الله وإن كانت شر استغفرت الله لكم. فيجب أن نقرأ مثل هذه الآيات أولا إذا وضعنا مفهوم العصمة، مفهوم الكمال للأنبياء، مفهوم التعظيم للأنبياء. سنفسر هذه الآيات بما يليق بمقام هؤلاء الكمل عند ربهم عند الحق وعند الخلق. نعم،
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي،
0: نسأل
1: الله
0: عنا كل خير،
1: أن يمن علينا بكمال الأدب والاتباع لسادتنا الأنبياء والمرسلين. وإلى هنا تنتهي رحلتنا في هذا اليوم، إلى لقاء آخر يا سيدي،
0: جزاكم الله خير.
1: استودعكم الله.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: من بدار المصطفى بتريم.
1: خصوصياتنا المشكلة وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ألا وإن من أعظم النعم حضورنا مثل هذه المجالس المباركة، من أجل النعم التي يجب أن نحمد الله تعالى عليها، لنسمع ذكر الله ولنسمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسمعنا في قصة المولد ما سمعنا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، ولكن حباً. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعنا في المولد يقول: من له الحسن تجمع. الحسن الحسي والحسن المعنوي. الحسن الحسي هو بحسن صورته، قال البراء رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حسان بن ثابت يصف الحسنيين فقال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. هذا الحسن الحسي. والحسن المعنوي قال فيه في البيت التالي: خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فهو كله حسن، كله جمال، كله أخلاق، ليس فيه يعني شيء من الفحش، وليس فيه شيء من الكلام الغير المناسب، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: يخلق ربك ما يشاء ويختار. اختاره الله أن يكون خاتم النبيين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين يوم الدين. ثم سمعنا في ثم رأينا في المولد المقام، وهذا بعض الناس ينتقد المقام.

0: تفاعلنا مع ذلك المقام فقمنا، تفاعلنا مع ذلك الحدث الذي غير مجرى التاريخ في العالم والذي نعيش الآن في أنواره وسائرين على نهجه. هذا سبب قيام الناس في المولد، هذا سبب قيام الناس في المولد. ثم أننا سمعنا في أول المولد يقول نحل في حصنك الممنع. ما هو الحصن الممنع؟ روى أهل السير أن سيدنا علي الرضا بن سيدنا موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن علي زين العابدين بن الإمام الشهيد الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب أنه طلب منه بعض مريديه حديثاً يسرده أو يرويه عن أهله وآبائه، فقال حدثني أبي موسى بن جعفر، قال حدثني أبي جعفر الصادق، قال حدثني أبي محمد الباقر، قال حدثني أبي علي زين العابدين، قال حدثني الإمام الشهيد الحسين، قال حدثني علي بن أبي طالب عليه السلام، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال حدثني جبريل فيما يرويه عن ربه يقول الله تعالى لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فنحن في حصن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبارك في هذه الجموع وأن تكون بعدها يعني فرح وفرج للأمة كلها في خير وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شاء الله عز وجل أن من أراد أن يدخل الجنة لابد أن يمتثل لأمره، وإلا يصير الدين عبث. وجعل الله سبحانه وتعالى أن أمره هو ما جاء به أنبياؤه، فكان الأنبياء علامة ودلالة على رضا الخالق سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. فأرسل الله عز وجل سيدنا آدم إلى أن وصلنا إلى 124,000 نبي خاتمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم السيد الرؤوف الرحيم جعل الله فيه صفات عرفها من عرفها واستقبلها من استقبلها، فتنور بذاته ونور الله قلبه. لما تنور القلب؟ لأنه استحضرت هذه المرآة، مرآة القلب فنيت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استقبلت النور الكامل فأعطاها الله عز وجل ذلك الخير. جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله يشتكي، قالوا يا رسول الله بعض الناس يقولون إن مثل محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، إن مثل محمد كمثل شجرة نبتت وسط النت. أعوذ بالله، صلى الله على النبي محمد، أرادوا أن يتنقصوا في عائلته في آله صلى الله عليه وآله وسلم. فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر ونادى مناد للناس وجلس صلى الله عليه وسلم وبدأ ينظر إلى الناس، ثم ينظر إلى الناس ثم قال من أنا؟ قالوا رسول الله. قال من أنا؟ قالوا رسول الله. قال من أنا؟ قالوا رسول الله، حتى قيل في رواية أنهم سكتوا، لم يعلموا ما يريد صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. صلى الله على سيد الأنام. أنا سيد الخلق ولا فخر، ولواء الحمد يوم القيامة بيدي ولا فخر، وأنا سائق الخلق إذا وردوا، وإمامهم إذا سجدوا، وقائدهم إذا اجتمعوا، ومبشرهم إذا يئسوا، والكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، والخلق كلهم يرغبون إلي يلجؤون إلي، حتى أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيد الأنام. تواضعه أبرز لنا ماذا؟ أنه سيد الخلق بلا منازع. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام في كمال نورانيته يقول لنا: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا ذلك النور المسلسل المسند من قلبه الشريف. يجي طبقة تدرس تأخذ على رسول الله، تبعث ذلك النور للطبقة التي بعدها ثم بعدها، حتى ظهر في العلماء آثار النبوة، الرحمة النبوية. لما ترى إنسان تقول هذا شبيه برسول الله، هذا كأن رسول الله يمشي، ذكرنا الله، ذكرنا رسول الله. كنا نسمع قديما ونقرأ في الكتب أن قطب الدعوة والإرشاد سيدنا ومولانا عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله ورضي الله عنه كان يقول على تلميذه، قل قائل الشيخ يقول على التلميذ، ماذا يقول؟ يقول: والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن، عبد الرحمن بالفقيه رضي الله عنه، عالم من كبار علمائه، علماء العصر. لما كان يقول، لما قال هذا الكلام؟ رأى الوراثة المحمدية، رأى النور، رأى النفع، رأى إنسان يسير بماذا؟ بمرآة محمدية صلى الله على خير البرية. ثم يأتي من بعده، قال إمام الوادي رحمه الله سيدنا مولانا علوي بن شهاب الدين، كان يقول: والله ما في الأكوان مثل أحمد بن عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه. ثم سمعنا، ومن العجيب أننا سمعنا شيخنا الحبيب عمر يقول: والله ما في الأكوان مثل عبد القادر بن أحمد السقاف. ما من شيخ اليوم أخذنا عنه العلم إلا وله ثمرة وأثر هذا النور لذلك العالم. قالوا مشايخنا شيخ الكامل محمد، شيخ محمد الكامل السعادة، كان قاضي في تونس وكان شيخ جامع الزيتونة، كان يقول باللهجة التونسية، يقول: الحبيب عمر بن حفيظ ما فماش كيفه. قلنا: والله ما في الأكوان مثل شيخنا الحبيب عمر. يقول قائل: لما نقول هذا الكلام؟ هو رمي ورود؟ لا، احنا ما الذي اتى بنا من تونس؟ لما ما جينا عام الاول، جينا العام الثاني، جينا العام الثالث، هذا العام الرابع، ما الذي اتى بنا؟ ما الذي اتى بهؤلاء الكل من كل بلاد؟ ما الذي اتى؟ النورانيه المحمديه، النورانيه. كنا جالسين في المطار احنا والدكتور ياسر قضماني، قال كلمه عجيبه، قال: والله الحبيب عمر يؤتى إليه ويسافر إليه من كل بقاع الأرض. هذه نعمة يا سيد، نعمة. نحن في روح وراحة وعطاء عظيم في دار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بركتهم، وأن يرزقنا سر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يفتح لنا ذلك الخير يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المجتبى. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالورود على هذه البلدة المباركة لنجدد العهد معها ومع رجالها أن نمضي في هذا السبيل بهداية ذلك الدليل للوصول إلى مرضاة الرب الجليل جل جلاله. والخلاصة أن المدار على آمال هذه الدار كانت نعمة وهبة عظيمة من المنان جل جلاله في أخريات هذا الزمان أن تكون هداياتها هي الهدايات ودلالاتها هي الدلالات في زمن الفتن، في زمن الاضطراب والحيدة عن الصواب والعيش في حمأة ذلك الحال الذي يعيش فيه غالب الناس. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. تحاروا في هذا المقام عن أي شيء تتكلم عن نصاعة منهجها أم عن وجوه رجالها أم عن بساطة معيشتها. أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، أسر الناس بهذه الهدايات النبوية والعادات المصطفوية، وذلك اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فأنيئا لمن مد بحبل لهذه الحبال وارتبط بهؤلاء الرجال ليكون قرة عين لإمامهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأذكار خلاصتها في هذه الخلاصة، كما قال سيدي معكم الخلاصة في كل منهج، في كل شأن، في كل حال. تجمعت الخيرات في هذه الوظائف الكريمة، وما بقي إلا العمل، ومع العمل الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، ولا نزال في بحبوحة الشهر الحرام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزكي منا الأقوال وأن يجمل الأحوال وأن يطيب لنا المآل ببركة ورثة سيد الرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأختم أن من وراء هذه الشاشات كما يقولون نتأثر عند رؤية هذا المهن المجمع المبارك وما ينثر فيه من جواهر غالية، فكيف إذا من الله عليك وجعلك في وسط هذا الجمع؟ إنها والله نعمة يرحل إليها، وما دخلت هذه الأرض المباركة إلا وسجدت شكرا لله سبحانه وتعالى أن من علينا بالوصول لورثة سيدنا الرسول. اللهم سامحنا على ما كان منا في هذا الموسم، رد بقية الحجار سالمين، نفعنا بتوجهاتهم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، My name is Omar Miguel and I'm from Canada.
4: اسمي عمر ميغيل وأنا من كندا.
3: Most people today spend their lives in an endless pursuit of happiness derived from momentary worldly pleasures rather than questioning what is my purpose.
4: أكثر الناس اليوم يضيعون أعمارهم في الملذات الفانية بدلا من أن يسألوا أنفسهم لماذا وجدت على هذه الأرض.
3: Perhaps they are already accepting that life is by mere chance and without the light of Islam they can't contemplate this question which is beyond their understanding.
4: وربما لأنهم اقتنعوا بأن هذه الحياة حصلت بمجرد الصدفة وبلا نور الإسلام لا يستطيعون الأجوبة بل والجواب فوق عقولهم بكثير.
3: My father was once one of these people.
4: وكان سيد الوالد أحد هؤلاء يوما من الأيام.
3: He was born and raised in a secluded town in Canada called Thunder Bay.
4: ولد والدي ونشأ في مدينة منعزلة في كندا اسمها Thunder Bay.
3: Raised in a Catholic family, he knew nothing about Islam except the negative things he read and he saw in the news.
4: نشأ في أسرة كاثوليكية لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا ما يسمعه من الأشياء السلبية في الأخبار والإعلام.
3: His parents and his friends didn't really follow religion, but as a child, my father loved to read the Bible, especially the stories about Jesus.
4: دائرة والدي من والديه ومن أصحابه لم يكونوا متدينين، لكن والدي منذ الصغر كان يحب قراءة الإنجيل، خصوصا القصص عن سيدنا المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام.
3: Although it didn't make sense to him that he was the son of God, he just viewed him as an ideal man to look up to.
4: رغم أنه كان غير مقتنع أن سيدنا المسيح عليه السلام ولد الله، لكن شاهد فيه أنه رجل مثالي يقتدى به.
3: Eventually, like many Canadians his age, he lost interest in Catholicism and stopped going to church altogether.
4: ومثله مثل كثير من كان في مرحلته العمرية ما عاد يروح للكنيسة وصرف نظره عن الكاثوليكية بالمرة.
3: His life became a quest to seek worldly pleasures and knowledge.
4: وصارت حياة الوالد بحثا عن الملذات وتكميل الدراسة.
3: By his mid-20s, he had begun to do a lot of traveling, mainly throughout Europe and America.
4: وهو في منتصف العشرينيات بدأ يسافر كثيرا خصوصا إلى أوروبا وأمريكا.
3: In 1987, my father and a couple of his friends decided to visit Morocco.
4: في سنة 1987 قرر والدي وبعض أصحابه أن يذهبوا إلى المغرب العربي.
3: This was their first time visiting an Islamic country, and you can imagine their fear as they had only heard about Islam in a negative way and how Muslims are dangerous terrorists.
4: وكانت أول زيارة لهم لدولة إسلامية، ولك أن تتخيلوا مدى الرعب الذي كان في قلوبهم، لأنهم لم يسمعوا عن الإسلام وعن المسلمين إلا ما هو سيء وسلبي، وأنهم أصحاب تطرف وإرهاب وإلى آخر هذا الكلام.
3: When they arrived, it was already late at night, so they checked in and slept right away.
4: عندما وصلوا كان متأخرا في الليل، فدخلوا الفندق وناموا مباشرة.
3: Not long after, at 4 a.m., their sleep was disturbed by a very loud cry.
4: بعد نومهم بقليل تقريبا الساعة الرابعة صباحا انزعجوا من نومهم بصراخ عالي الصوت.
3: All of them angrily got up and started complaining.
4: كلهم غضبوا وقاموا واشتكوا.
3: Except for my father, who found the noise beautiful and soothing.
4: إلا سيد الوالد الذي وجد جمال وهدوء في الصوت الذي كان ينادي.
3: He didn't know at the time that it was the sound of the Fajr Azan.
4: ولم يكن يعرف سيدي الوالد أنه كان أذان الفجر.
3: Later that morning, my father went out to a marketplace and asked the cassette vendor about the sound my father heard that morning.
4: في نفس الصباح خرج والدي إلى السوق وسأل رجل ممن يبيع الشرائط فسأله عن ذلك الصوت.
3: With a smile, the man sold him a cassette of Quran recitations.
4: تبسم الرجل وباع على والدي شريط فيه تلاوة قرآنية.
3: For years after that, during his relaxation time, he would sit down and listen to these recitations.
4: بعدها إذا كان والدي يريد الاسترخاء والارتياح كان يجلس ويشغل ذلك الشريط.
3: In 1990, my father's second visit to a Muslim country was to Syria.
4: في سنة 1990 كانت ثاني زيارة للوالد لدولة إسلامية، ذهب إلى الشام إلى سوريا.
3: He met a Muslim scholar there and he prayed for him.
4: فالتقى بأحد علماء الشام ودعا له ذلك العالم.
3: Years passed and my father graduated and married my mother.
4: مرت السنوات وتخرج سيدي الوالد من الجامعة وتزوج على أمي.
3: My father was still living like any other non-Muslim, eating delicious food, watching movies, only serving his pleasure and his desire.
4: مرت الأيام والدي مثله مثل غيره من غير المسلمين، كان يعيش ليسد رغباته ويتفرج على الأفلام، عبد لشهواته.
5: He had nothing in his mind about Islam. And at the time, we were living in a village in Canada where the nearest mosque was 600 kilometers away.
4: كان لا يفكر عن الإسلام قط وقتها. وكنا نسكن في قرية في كندا أقرب مسجد منا على بعد 600 كيلو.
5: But one day, which was a Friday, he woke up early in the morning, around 2 a.m.
4: لكن في يوم من الأيام وكان يوم جمعة استيقظ والدي مبكرا تقريبا الساعة الثانية في الليل.
5: He suddenly had this urgent desire, the desire to place his head on the floor, the desire to do sujood.
4: جاء لوالدي في الليل رغبة قوية أن يضع جبهته على الأرض. رغب سيدي الوالد للسجود لله سبحانه وتعالى.
5: Through the process of sujood, he felt for the first time, the very first time in his life, peace in his heart. He had never felt this before.
4: وعبر السجود شعر والدي ولأول مرة في حياته بسكينة وطمأنينة في قلبه لم يشعر بمثلها قط.
5: When we woke up, my father announced to my mother that he knew in his heart that Islam was true. Then he told us to read the Shahada together and enter Islam.
4: عندما استيقظنا قام والدي فأخبر الوالدة أنه يوقن بقلبه أن الإسلام هو الدين الحق. ونطق بالشهادة ولقنا الشهادة فدخلنا الإسلام.
5: That was how Allah subhanahu wa ta'ala guided us to Islam. No book, no Islam guide, no imam. We were the only Muslims in that area.
4: وهكذا هدانا المولى تعالى للإسلام بلا قراءة كتاب بلا مرشد بلا شيء إلا اللهم هدانا المولى للإسلام عبر سجود والدي. وكان لا يسكن في المنطقة أحد مسلم غيرنا.
5: Three months later, my father decided to leave to Indonesia. He left everything behind, his car, his house, and other comforts, and made hijrah to study Islam and live in an Islamic environment.
4: بعدها بثلاث أشهر قرر سيدي الوالد أن يترك كندا ويهاجر إلى إندونيسيا. ترك بيته وسيارته وملذات هذه الحياة والراحة التي كان يسكن فيها لأجل طلب العلم ولأجل يسكن في بيئة إسلامية.
5: All of us have a great duty as Muslims to spread this light and guide these people who are still wandering in darkness to it.
4: ولذا علينا كلنا مسؤولية أن ننشر هذا النور وننشر لهؤلاء الذين لا زالوا في الظلمة.
5: They are like people drowning in an ocean and we are people riding a boat in full safety.
4: هم كأشخاص غارقون في البحر ونحن في سفينة أمان وأمن.
5: And since we are an ummah of compassion and our Prophet sallallahu alaihi wasallam is the compassion of the world, it is only natural for us to be compassionate for them and try our best to lead them to safety or at the very least pray for their hidayah.
4: ولأننا أمة الرحمة ونبينا نبي رحمة بل ما أرسل إلا رحمة للعالمين فعلينا أن نرحم هؤلاء وأن نهدي هؤلاء بقدر ما نستطيع وأضعف الإيمان أن ندعو لهم بالهداية.
5: Which is why I would like to take this opportunity and humbly request of Habib Umar to pray for my father's family in Canada, his brothers and his mother, that Allah may guide them to Islam.
4: ولذا أستثمر هذه الفرصة وأطلب من سيدي الحبيب عمر أن يدعو لأقارب والدي إخوانه وأمه الذين في كندا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى للإسلام.
5: Also to pray for my father Muhammad Daud that he be granted with well-being and good health.
4: وأن تدعو لوالدي محمد داود أن الله عز وجل يمتعه بصحة وعافية.
5: I ask of the people of this majlis to pray the same and also to pray for the people of Canada.
4: وأطلب من كل من في المجلس أن تدعو للجميع ولكل من في كندا.
5: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.
6: الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جمعكم وأسمعكم وهيأكم لأن ينفعكم وأن يرفعكم وهيأكم للاتساع وهيأكم للاطلاع وهيأكم للارتفاع بفضل منه سبحانه وتعالى. امتد بسر دعوته التي حملها إلينا من شرف الله بدعوته البقاع، خير داع وخير هاد وخير دال وخير ساع في أشرف المساء، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الاتباع وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل العطايا الكبيرات الوساع والوجاهات الكبيرة لدى الرب القدير جل جلاله وتعالى في علاه ها هنا وفي يوم الاجتماع، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أولئك الذين اختصهم بنظره وبرضوانه وبقربه وبمعرفته وبمحبته وبامتنانه، فالخير فيهم موهوبا لهم من باريهم ومجدهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ولا خير في من عداهم ولا من خرج عن دربهم، حتى أن من سواهم من غير المكلفين نصيبهم من اللطف ونصيبهم من سر لطف في التجلي على قدر قربهم من هذه الطائفة من هؤلاء الأصناف الذين ارتضاهم الرب جل جلاله، أنبياء ورسل وآل وأصحاب لهم وأتباع وملائكة مقربين وعباد صالحين، ليس لله مراد في من سواه، أعرض عنهم جل جلاله فلا شرف لأحد منهم ولا كرامة لأحد منهم ولا قدر لأحد منهم ولا منزلة لأحد منهم. فعوا يا من آمنتم بهذا الإله، من أحبه ومن أبغضه ومن قربه ومن أبعده ومن أشقاه ومن أسعده ومن أعطاه ومن منعه ومن رضي عنه ومن سخط عليه، وإياكم أن تساووا بين الفريقين، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ كالمفسدين في الأرض، من يدعو إلى قطيعة ومن يدعو إلى كفر ومن يدعو إلى خمر ومن يدعو إلى مخدرات ومن يدعو إلى مناظر محرمات ومن يدعو إلى تطاول على رب العرش ورب الأرض والسماوات جل جلاله، ومن يدعو إلى ظلم ومن يدعو إلى عدوان، هؤلاء المفسدون في الأرض، هل يستوون مع المتقين؟ هل تقرب درجتهم من المتقين؟ هل ينالون شيئا من شرف المتقين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار الذين همهم الفجور واقتحام الشهوات المحرمة، منكوحات أو مشروبات أو مطعومات إلى غير ذلك مما حرم الله جل جلاله؟ هل حرم الله إلا الخبائث؟ هل حرم الله إلا الباطل؟ لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المفسدين، والمعنى أن المؤمنين الذين قاموا بحق الإيمان والعمل الصالح هم المصلحون في الأرض، إن كان شيء صلاح على ظهر الأرض من طريق هؤلاء وعلى أيدي هؤلاء وبسبب هؤلاء، وبقيتهم من خالف هذا المنهج مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض. أيطلب الصلاح من المفسدين؟ أيطلب استقامة الأمور من المفسدين؟ أو يستوي المفسدون مع هؤلاء؟ إن استووا في نظرك فقد خرجت عن قرآن ربك، قد خرجت عن ميزان إلهك جل جلاله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال الله: قد وضحت لكم الحجة وقامت بينكم المحجة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول جل جلاله وتعالى في علاء: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم، واجعل أهل الجمع منهم، واجعل من يسمع ويتصل منهم وأهليهم وأولادهم، اجعلنا منهم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون, وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وهذه الغايات الكبرى في الفوارق, خلود في جنة وخلود في نار. هذا الفرق الكبير بين الشقي والسعيد, بين الشريف والوضيع, بين الصالح والطالح, بين المصلح والمفسد, بين المؤمن والفاسق. خلود وأبد في جنة أو في نار, هذا الفرق. هذا غاية الفرق, هذا غاية الفاصل بين القومين, بين الفريقين. يقول سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول جل جلاله عن اليوم المقبل على الكل, ولا ريب فيه ولا شك فيه, يوم القيامة, يوم الطامة, يوم الحسرة والندامة, والندامة يوم الصاخة, يوم الوقوف بين يدي الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. يقول سبحانه وتعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود, يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد, أيام المهلة في الدنيا, ذا يغالط وذا يكذب وذا يخادع وذا ينشر منشورات وذا يلبس تلبيسات, لكن في ذاك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه. لا تكلم, ما هو كل ما يقول يقول يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى حشري هؤلاء الناس أجمعين, قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا, وقال صوابا. ما يأذن الرحمن لأحد قبل نبيكم, وهو الذي يقول أنا لها, وهو الذي يقول الصواب ويطلب الشفاعة ويقال اشفع تشفع صلى الله عليه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون, حتى هؤلاء المقربين ما يتكلمون إلا من أذين, فكيف بغيرهم, إلا من أذين له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا, يخرج من هذه الغفلات والترهات والتلبيسات والبطالات والتمويهات التي يموه بها عدو الله على الناس, وتساعده النفوس الأمارة ليخونوا الأمانة, يخالفوا الديانة, ليخرجوا عن تحقيق الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى. وترجمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في مسارهم, في أفكارهم, في نياتهم, في أقوالهم, في أفعالهم, يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله في كل نية تنويها. يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لباس تلبسه. يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لقمة ترفعها إلى فمك. يجب أن يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل خطوة تخطوها قدمك ورجلك. يجب أن تدخل معك نور لا يدخل معك نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل كلمة تخاطب بها صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى, تتكلم بها في البيت أو في السوق أو في الشارع أو في المسجد أو حيثما كنت. وربك يقول لك لتمتزج بنور لا إله إلا الله في كلمات كلها, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم, بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بل رفعك إلى أعلى الشهود في دخول نور لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل نجوة تناجي بها واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل. يقول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معنى ما تنطق بكلمة مع اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أقل ولا أكثر إلا وأنت مراقب لي, أنا معك, أنا رقيب على قلبك وعلى اسمع ما يقول لسانك. إلا هو معهم أينما كانوا, وإن خبيت عنك الجزاء فهو مستقبل ولا محيص لك عنه. يقول سبحانه وتعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة, إن الله بكل شيء عليم جل جلاله وتعالى في علاه. فيمن أكرمتم بالإيمان بعد الإسلام وتشوقتم إلى الإحسان وأحببتم أهل العرفان واجتمعتم في هذه الميادين وهذه المجامع التي هي بساط جود المنان سبحانه وتعالى على أهل الإسلام والإيمان عقدها سيد الأكوان دعانا إليها وإلى الجلوس فيها وإلى التداعي إليها، وأخبرنا أن من الملائكة من وظيفتهم أن يتداعوا إليها وأن يحضروها كلما عقدت، وكلما فتكون القيادة لأتباعه من أمته هم يقولهم القيادة على السياحين والسيارين من الملائكة. إذا عقد هؤلاء الأتباع لمحمد مجلس جاءوا، جاء هؤلاء السياحون والسيارة فقاموا مقام الخدمة تشريف من الله لأهل الطاعة له ولرسوله، يقوموا مقام الخدمة يحفونهم بأجنحتهم طبقة فوق طبقة، جاء في روايات الحديث إلى السماء، طبقة فوق طبقة، دائرة فوق دائرة، صف فوق صف إلى السماء. هذا لكل مجلس من مجالس أمة محمد صلى الله عليه وسلم عقد لذكر الله، هكذا دلتنا النصوص، وهكذا جاءت الخصائص للخصوص من تخصيص الملك القدوس جل جلاله. ما هذا الشرف لهذه الأمة، أتباع من أتباع على الصدق والإخلاص والإيقان يجتمعون على ذكر الله يقودون عالم كبير من الملائكة، يقوم هؤلاء الملائكة في خدمتهم تشريف لهم من إلههم جل جلاله، يحفونهم بأجنحتهم ويتابعون خدمة ما يقوم بها غيرهم، يخاطبون لهم الملك، يخاطبون لهم الرحمن، يخاطبون الملك القدوس، بل هو يفسح ويفتح الباب، كيف وجدتم عبادي، منين جيتم، إذا انفض المجلس منين جيتم، يقولون يا ربنا من عند عباد لك يسبحونك يحمدونك يكبرونك يهللونك، رأوني سبحانك ما رأوك، كيف لو رأوني، لو رأوك لكانوا أشد لك ذكرا وأشد لك تسبيحا وأشد لك تكبيرا. قال ماذا يسألوني، يقولون الجنة، هل رأوا جنتي، يقول ما رأوها، يقول كيف لو رأوها، يقول لو رأوها يا رب لكانوا أعظم فيها رغبة وحرص عليها طلب وأشد لها طلب. يقول ومما يستعيدون، يقولون من نارك، فيقول لهم هل رأوا ناري، يقولون يا ربنا ما رأوها، يقول كيف لو رأوها، يقول لو رأوها لكانوا أعظم منها فرارا وأعظم لها مخافة، يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعاذوا فضلا من الله تبارك وتعالى ومنه، جاءت الزيادة في صحيح مسلم، وأعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعاذوا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك ثبات القلوب على ما تحب، نسألك ثبات الأقدام على سنة نبيك، نسألك الصدق معك وأن تنور بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله قلوبنا وأجسادنا وديارنا وأهالينا وأولادنا وأعمالنا في الحياة، حتى نستقبل عامنا الذي كدنا نودع الشهر الأول منه، العام الجديد أشرق علينا، نستقبله ونقوم فيه بحق الوفاء بعهدك، ونظفر بمحبتك وودك، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وقبله منهم، وفقنا للخير وأعنا عليه وقبله منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الكلمة العظيمة أعظم كلمة نطق بها إنسي أو جني أو ملك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعزة الذي خلقنا وخلق كل شيء، ما في الكلمات أعذب منها ولا أطيب منها ولا أرفع منها ولا أشرف منها، هي الكلمة الطيبة وهي القول الطيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو أن السماوات السبع والأرضون السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا رب اجعلنا من خواص أهلها، جعلنا من المتحققين بحقائقها، تطلبكم يا مؤمنين بها يا مصدقين بها أن يمتد نورها، لا تمنع امتداد نورها إلى أقوالكم وأفعالكم ونياتكم، يمنع امتداد نورها تعلق القلب بالشهوات المحرمة، إرادة غير وجه الله جل جلاله، الرضا بالفسوق أو بالكفر أو بالعصيان، يمنع امتداد نور لا إله إلا الله، لا تمنع امتداد نور لا إله إلا الله إلى أقوالكم كلها وإلى أفعالكم كلها وإلى أنظاركم كلها وإلى حركاتكم كلها وإلى سكناتكم كلها، حتى يمتد نور لا إله إلا الله لشؤونكم وأحوالكم
7: وكان يقول بعض أخيار الأمة أكثر لا إله إلا الله حتى تصير كلك لا إله إلا الله، تصير رأسك لا إله إلا الله وعينك لا إله إلا الله وأذنك لا إله إلا الله وسرك وجهرك لا إله إلا الله، أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث، يجعلنا من متحققين بحقائقها بمحض فضلك وإحسانك. أيها المؤمنون، أخاطبكم هذه الشهادة التي وصلت إليكم بخطاب من عالم الغيب والشهادة وبيان ودعوة من سيد السادة وقائد القادة حبيب الرحمن محمد بن عبد الله، خير من قالها من الخلق وقد علمه إياها ربه وفتح له من علومها ما لم يفهمه ولم يصل إليه غيره، وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله وليمتد نورها لأتباعك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم جل جلاله وتعالى في علاه. فقوموا بحق هذه الشهادة وحق هذه الكلمة وترجموا معانيها في نياتكم مقاصدكم وعباداتكم وعاداتكم وأفعالكم، فإنكم عبيده، فلا تستعبدكم الأنفس ولا تستعبدكم الأهواء ولا يستعبدكم شياطين الإنس والجن بأفكارهم ولا بدعواتهم ولا بما يحسنون لكم ولا بما يدعونكم إليه من سيء الأخلاق وقبيح الفعال، كنوا عبيد له وحده. هذا هو التحرر الأكبر لكل مخلوق، أن يتخلص من العبودية لغير الخالق الذي خلقه جل جلاله، فيكون عبدا لله في وجهته ونيته وفكره وقوله وفعله وحركاته وسكناته، عبد للإله الواحد الأحد الفرد الصمد، محررا من عبودية النفس وعبودية الهواء وعبودية الدنيا وعبودية زخارفها والعبودية لشياطين الإنس والجن. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وعبدة الشيطان، ما هم وحدهم هؤلاء الذين تظاهروا بعبادة الشيطان من أخس عباد الله على ظهر الأرض، ولكن طاعة الشيطان فيما حرم الله، الإنقياد للشيطان في معصية الله وفي الخروج عن أمر الله تبارك وتعالى، عبادة له، تقديم أمره على أمر الخالق، تقديم أمره على أمر صاحب الرسالة والنبوة، هذه عبادة الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى، فتخلص منها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله وتعالى في علاه، وقال سبحانه وتعالى أفتتخذونه أي الشيطان إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من أعظم الظلم تتولى إبليس وأولياؤه ودون ربك الذي خلقك جل جلاله وتترك أوامر، فليطمئن قلبك بلا إله إلا الله وسرها ونورها والترجمة لها في مقاصدك والترجمة لها في نياتك والترجمة لها في فكرك. فكرك ما هو لعبة لشرقي ولا لغربي ولا لعربي ولا لعجمي، أنت عبد مكرم خطبت من قبل الله ليقوم فكرك على نور الله ووعيك على نور الله وإدراكك على نور الله وعلمك على نور الله سبحانه وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتنور بنور ربك العلي الأعلى جل وعلا، واصدق معه في الإقبال عليه والوجهة إليه، وقم بحق هذه المجالس ما ساقك إليها عبث ولا أقامها لك عبث، ولو لم يريد فأردت أن تقوم ما قامت، ولكن أقامها سبحانه وتعالى لنا ممتدة من حبل واحد متصل بالحبيب الماجد صلى الله عليه وسلم، حبيب الإله الواحد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، لنعرف فضل الله علينا ولنقوم بحقها في وجهتنا إليه وأدبنا معه. وكم من نظرة تحصل في هذه المجامع، وكم من قلب يخشع، وكم من بعيد يقرب، وكم من شقي يسعد ويرجع مع السعداء فضلا من الله تبارك وتعالى، إنسا وجنا في شرق الأرض وفي غربها، لأن رعاية الحق تعالى العبد المؤمن الخالص ما ترون هذا الخير المنتشر في الوجود، وما يقبل حتى يدخل الدين كل بيت على ظهر الأرض أثر أثر أثر دعوة سيدنا محمد. بكياته في ظلم الليالي وصبره وتحمله الرمي بالحجارة وربطه الحجر على بطنه من الجوع، وهجرته من بلده وموطن نشأته، وسبع وعشرين غزوة، سبع واربعين سرية بعثها صلى الله عليه وسلم، شق جبينه وجرحت وجنتاه وهو يمسك الدم في أحد، ويقول أخشى إن وقعت قطرة من الأرض أن يعمهم الله بعذاب من عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقال له ادعوا عليهم، فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. ومن سر هذا البلاغ والهج منه انتشر هذا النور كله، انتشر هذا الخير كله، بعث للعربي والعجمي والأسود والأبيض والأحمر والأصفر والإنس والجن من شرق الأرض وغربها إلى أن تقوم الساعة. وبدأ بمكة المكرمة، ومرت عليه 5 سنوات، الذين أسلموا معهم من الإنس ما جاوزوا 40 صلى الله عليه وسلم، حتى كمل 40 بسيدنا عمر وسيدنا حمزة بن عبد المطلب في آخر السنة الخامسة من البعثة النبوية بعد بعثة صلى الله عليه وسلم. ولكن مكتوب على يد هذا من قبل مرسله أن ينتشر هذا النور حتى تقوم هذه المجالس بعد القرون، وحتى يؤمن الكثير، وحتى يسلم الكثير، وحتى ينتهي الأمر إلى ما وعد الله له من أن لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كلنا أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان. فحققنا بهذه الحقائق يا رب، لا يزيد علينا هوى ولا نفس ولا شيطان نلعب بهذا الدين ونخالف أمر الحبيب الأمين، وتقوم لنا في بيوتنا مخالفات وفي مناسباتنا مخالفات للشرع المصون لهدي الأمين المامون. ما الذي يهوي بنا إلى هذه الهاويات؟ يجب أن ننور مجالسنا، ننور مناسباتنا، ننور أفكارنا، ننور استحساناتنا لشيء بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا نستحسن إلا ما هو حسن عند الله، ولا نكره إلا ما هو مكروه لله، حتى نتخلص من أن يسترقنا الأغيار ويسترقنا غير الإله الواحد القهار جل جلاله، وشرفنا بالعبودية له وبالخضوع لجلاله جل جلاله. وسيدنا أمامنا يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ونعم العبد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل عرف شرف العبدية والعبادة لله أحد مثله؟ صلوات ربي وسلامه عليه، ملأ الله قلوبنا بمحبته وشرفنا بنصرته وحشرنا جميعا في زمرته وحشرنا جميعا في زمرته وحشرنا جميعا في زمرته. فبسراية أنوار لا إله إلا الله قوموا بحق تلك السراية فيما تنوون وما تقصدون وما تقولون وما تفعلون، وخذوا خلعة هذه المجالس. ومن أعظم ما تحدث في بواطنكم تنمية المحبة للذي خلق وحبيبه الأصدق، تنمية المحبة في القلوب تكثيرها، إنه كرمت منها بنسب، وكل مؤمن معه نصيب منها، ولكن النصيب هذا قابل للزيادة، قابل للقوة، قابل للاتساع، قابل للارتقاب. ودونك هذا ما هناك أشرف لك من هذا ولا أعظم لك من هذا، المحبة التي هي نتيجة المعرفة. وكلما عرفت الإله وحبيبه زادت محبتك للإله وزادت محبتك لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زاد الله هذه القلوب محبة. يا رب اقذف في كل قلب من قلوب الحاضرين في دار المصطفى والحاضرين معنا في معهد الرحمة والمتابعين لهذه المشاهد في شرق الأرض وغربها والموالين لهم، املأ قلب كل فرد منهم بمحبتكم محبة رسولك، محبتكم محبة رسولك، محبتكم محبة رسولك، حتى نمسي ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك أحب إلينا من

يا ربنا يا الله. فالعبيد وقفوا بباب سيدهم يوقنون أن لا ملجأ لهم سواه، يوقنون أنه وحده المعطي ووحده المانع. فيا كريم يا رحمن يا رحيم، أمن على هذه القلوب بأنوار المحبة، وأشرق فيها أنوار المحبة حتى نحيا ونموت وأنت ورسولك أحب أحب أحب إلى قلب كل منا من جميع ما سواكما. يا الله، يا من يجيب من دعاه، يا من لا يخيب من رجاه، يا غوثاه يا رباه يا غاية رغبته، يا الله يا الله. وخلص الأمة من مهاوي الضلال والرجز والرجس والفسق واتباع الفساق والرضا بالكفر، واجعلنا لاحقين بقوم أثنيت عليهم من الرعي الأول، قلت ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، الحقنا بالراشدين واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين. واجعل سر هذه المحبة ينبعث في قلوب أهالينا كلهم وأولادنا كلهم وأصحابنا كلهم، ونسلم من شر التلبيس والتدليس ومكر إبليس وجندي إبليس، ونكون في حصنك الحصين الأنيس يا رب مع حبيبك المصطفى، نحيا ونموت ونحشر يا أكرم الأكرمين. عجل لنا في الدنيا بصفاء مودته وموالاته ومحبته واتباع سنته ورؤية طلعته في اليقظة والمنه، وأكرمنا عند الممات بحضور روحه الطاهرة، وفي البرازخ وأكرمنا بمرافقته في مواقف القيامة، وأكرمنا بمرافقته في دار الكرامة، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. واجعل كل ذلك من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. يا صاحب القلب الذي يشهد لا إله إلا الله، أحضر قلبك في وقت طلب الرب جل جلاله، ولا يطلب لك خير من هذا المطلب، ولا أشرف ولا أعود عليك بالنفع والسعادة في الدنيا والآخرة. فاحضر مع ربك وتوجه إلى ربك يا مقلب القلوب الأبصار، اجعل هذه القلوب متوجهة إليك ومقبلة بكلية تعليك. وانظر إليها وانظر إليها وانظر إليها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وعجل بالفرج للأمة أجل.

يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.